0: خطيرة، بس إنه ممكن احتمال هذا الشيء.
1: شكرا جزيلا دكتورة غصن البراري على كل هذه المعلومات حول موضوع حلقتنا اليوم، هل صحة الدماغ تبدأ من الفم؟ أذكر بأنك اختصاصية في طب وجراحة الفم والأسنان وتجميل الوجه غير الجراحي، وأن الأسئلة التي ستردنا في الجزء الثاني مفتوحة حول كل اختصاصاتك وليس فقط حول موضوع حلقتنا اليوم. أذكر بأنكم تستطيعون الكتابة لدكتورة غصن البراري على رقم الواتساب 00336072949792، صفحة الفيسبوك صحة المستدامة رقم الاستوديو 00339693314، عليه نتلقى كل الاتصالات منكم، وهناك رابط اليوتيوب أيضا إذا أردتم وضع أسئلة تحته. لديكم إذن كل هذه الوسائل للمشاركة في حلقة اليوم. شكرا لكم مسبقا، شكرا لك دكتورة غصن البراري أيضا مسبقا على أجوبتك عن أسئلة مستمعينا. شكرا ريتا محمود، شكرا أيضا جودي باطري. عودة إليكم مباشرة بعد هذه المحطة الغنائية.

0: الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.
1: أرحب بكم مستمعين مجدداً ومجدداً. أرحب بضيفتي العزيزة دكتورة غصن البراري، معنا على الخط مباشرة من عمان الأردن. هي الاختصاصية في طب وجراحة الفم والأسنان والتجميل الوجه غير الجراحي. وأبدأ بطرح الأسئلة من مصر. رسالة وصلتنا عبر الواتساب، تحية طيبة للصحة المستدامة والبرنامج الرائع والمفيد. هل تجميل الأسنان زي الفينير والكراون، وهل التسوس بأسرع على الدماغ؟ وشكرا لك وللدكتورة غصن. إذن تفضلي.
2: نعم. يعني هو سؤال يعني بسيط، اللي هو انه تجميل الاسنان هل يؤثر على الدماغ؟ يعني احنا لما احنا نعالج اسناننا وبنجملهم، بتوقع انه ما حدا يعني يلجأ الى هذه الخطوه الا اذا كان يعاني من مشكله واضحه. في حالات كثيره بتمر علينا احنا، بيكون في عندنا تسوسات عميقه، في عندنا فقدان للاسنان، فنضطر الى تجميل هذه الاسنان وتلبيسها، بالاضافه إلى أنه إحنا نكون عالجنا اللثة وعالجنا هاي الأسنان ورممناها. فبالتالي إحنا بهاي الحالة بنخفف من التهابات اللثة اللي ممكن تصيب الأسنان، وبهذه المرحلة إحنا نوقي دماغنا من الالتهابات. نعم.
1: شكرا. نواصل معك. ومن العراق هذا السؤال، تحياتي لك مدام سونيتا لدكتورة غصن. كان لدي حشوات معدنية بأسناني الخلفية، وقام الدكتور بتغييرها إلى حشوات ضوئية بلون الأسنان، مدعيا أنه الحشوات القديمة احتوت على الزئبق المضر بالدماغ والكبد، والآن الحشوات الجديدة تؤلمني باستمرار بالبارد والساخن، ولم أشكو من ذلك مع الحشوات المعدنية. لا أعلم ما الحل لهذه الحالة، وشكرا جزيلا.
2: نعم. طيب سنيتا، هلأ السؤالها جدا ممتاز. احنا الأمالجم كنا نستخدمه زمان، اللي هو زي ما حكى لها الدكتورة، هي فيها نسبة من الزئبق، وأصبح الآن غير يعني مش مسموح أنه نستخدمه، حتى وقفنا يعني، حتى ما بتواجد ولا بالمستودعات الملتزمات الطبية عندنا من الأردن مثلا. كل حشواتنا صارت ضوئية. الفرق بين الألم اللي صاير عندها، أولا إنه هي بهذه الحالة ما عندها روت كانال تريتمنت، يعني مش معمول للسن روت كانال تريتمنت أو صاحب عصب، فنحط لها الحشوة الفضة أو اللي هي الأمالجم هاي اللي تحتوي على الزئبق على دغري مثلا على الكافيتي اللي حفرت. فبالتالي صراحة نشوف الأمالجم كتير قوي والريتنشن تبعه ثابت وبضاين عن سنين، يعني في عدد الحشوات الفضة هاي بتقعد مرات 20 سنة وبكون السن زي ما هو وما صار عليه أي مشكلة. ولكن مجرد ما إحنا بنشيل هذه الحشوة القديمة وبنعملها دريلينج وبنستخدم الهاند بيس يعني الأدوات الأسنان وبنشيلها، بنكون إحنا خلص إذا ما السن مش مصوب عصبه بنكون إحنا قربنا كثير على العصب. فالمفروض في هذه الحالة بنعمل روت كانال تريتمنت أو صاحب عصب للضرس بتسكر بالحشوات البيضاء الفضية البيضاء اللي هي التجميلية. عرفتي سنيتا؟
1: نعم. شكرا. نعم. نواصل معك. ومن الأردن من عندك هذا السؤال عن التجميل. نعم. هذه المرة، هل ممكن تجميل الأنف من خلال تجميل غير جراحي؟ لأنه التقدم بالعمر عم بيزعجني، الأنف عم بيطول والرقبة عم تترهل، هل هناك أيضا طريقة لتخفيف هذه الترهلات على الرقبة من خلال تجميل غير جراحي؟ لأنني لا أحب الجراحة. شكرا.
2: إذا نعم. طبعا تجميل الأنف الغير الجراحي الآن يعني صار متاح، طبعا مش لكل الحالات. احنا ما بنقدر نلغي النوز جوب يعني الجراحي، اللي هي عمليات الجراحية، لانه في بعض الحالات يعني يصعب انه حلها بالفيلر او بالبوتوكس. ولكن في حالات الديفكت البسيط اللي هو مثلا التقدم العمر يؤدي الى انه الانف بصير مثلا يطول شوي او بيتحرك لما احنا نضحك مثلا ممكن ينزل لتحت شوي، هذا هو اللي بيتعالجوا بالفيلر وبالبوتوكس. ممكن احقن مناطق معينة نقاط بسيطة بتثبت الانف وبتخليه زي يعني ببين أصغر، وبالفيلر بنعدل على الـ يعني على نفس الأنف نفسه، بنعدل مناطق معينة بحقنها بالفيلر. نعم. أما بالنسبة للرقبة سميتها طبعا إحنا حاليا الانتشار المواد المحفزة اللي هي تحفيز الكولاجين اللي هي بتخرجنا من علامات تقدم العمر. فبالنسبة للرقبة العناية فيها أنا دائما أنصح مريضاتي إنه نعتني بالرقبة زي ما نعتني بالوجه، لأنه هي كثير يعني بيبين عليها تقدم العمر بالمحفزات الكولاجين والإلاستين، وهي أنواع كثيرة متعددة.
1: نعم شكرا، نواصل معك ومستمعنا الدائم في برلين من الدنمارك عم بيكتب لنا الآن بسام ضاحي، بيقول شكرا على موضوع الحلقة اليوم، الحقيقة الموضوع غريب علينا شوي، عم بيحكي عن موضوع الحلقة. سؤالي للدكتورة غصن، ما هي علاقة رائحة الفم بأعصاب جذور الأسنان وتلف خلايا المخ؟ مع الشكر لدكتورة غصن ولسونيتا. شكرا لك يا بسام، نحن نشكرك.
2: نعم شكرا لك يا بسام، وسؤاله كمان مهم اللي هي انه علاقه حكالي رائحه الفم بالاسنان وبالدماغ،
1: جذور الاسنان والدماغ. نعم
2: ايوه هلا دائما احنا بنحكي للمرضى التهابات اللثه العميقه لما يكون المريض في عنده بسميها جنوب لثويه او البوكيت، هذا اللثه البوكيت بيكون عندنا تراكم لبقايا الاكل بين اللثه وبين الاسنان، فبتكون اصلا يعني عميقه. فطبيعي يعني شو ما رأس شو ما المريض فرش أسنانه أو حاول يعني يعتني أكثر ما رح يوصل لهاي المنطقة، فبالتالي بيظهر رائحة للفم. يعني أحكي إنه رائحة الفم بتكون في حالات اللي بسموها الكرونيك بيريدونتايتس أو التهابات اللثة المزمنة. فبالتالي يعني التأثير اللي هو وجود هذه البكتيريا الضارة في لسة قد تنتشر وقد تعمل لي مرات أبسس أو خراج. وصراحة سنيتا في كثير وجد بعض الحالات عند بعض الأطباء خراج دماغ بسموه، اللي هو تجمع صديد له علاقة بالتهابات اللسة وبالتهابات الأسنان أو جذور الأسنان، بتكون تجمعت بكافيتي معينة في الدماغ. تخيلي
1: تصوري
2: خطيرة جدا صراحة. خطيرة ممكن تؤدي إلى التهابات السحايا، يعني ممكن في بعض البكتيريا أو التهاب السحايا لأنشاء الدماغ بيكون سببه التهابات خطيرة بتصيب اللثة وبكون في أبسس وفي صديد قوي. خطيرة جدا صراحة، المفروض العناية. يعني التهاب اللثة جدا موضوع مش سهل، المفروض الكل بينتبه له. عرفتي يا
1: سميتا. نعم شكرا جزيلا دكتورة ضي لإلقائك الضوء على هذه النقطة الهامة. نعود إلى ألمانيا الآن مع مستمعة لنا بتقول يسعد أوقاتكم سونيتا والدكتورة، عمري 64 سنة، أسناني جيدة، أعتني بنظافة فمي، أسناني فعلا هي بصحة جيدة، أعمل على تنظيف الأسنان والفم كل 6 أشهر مرة، لدي ألم في الأسنان أثناء شرب بالماء البارد والساخن وأكل الفواكه. الدكتورة قالت بأنه المشكلة هي قصر في اللثة، هل يوجد علاج جذري لمشكلة اللثة؟ مع العلم أنه عالجت المشكلة عدة مرات بتغطية مكان الألم بمواد معينة يخف الوجع لمدة ويعود من جديد. شكرا جزيلا لكم.
2: نعم هذا الموضوع سميتها بصيب الأشخاص بعد عمر معين، يعني كل ما كبرنا إحنا شو بعمر بيصير عنا إشي بنسميه اللي هو الجينجيفال ريسيشن أو انحسار اللثة عن جذور الأسنان. مجرد ما تنحسر اللثة عن جذور الأسنان بيصبح المنطقة هذه حساسة جدا للهواء البارد، للأحماض، يعني أي إشي حامض من فواكه تاكله بيلمع عليها على البارد على السخن. هذا هو عبارة عن نوع من أنواع انحسار اللثة اللي بيصيب الأشخاص نتيجة تقدم العمر طبيعي معناه، ولكن كل بيزيد أكثر وأكثر مع التهابات اللثة العميقة، وبيزيد كمان سميتها مع التدخين. يعني الجينجيفال ريسيشن مرتبط ارتباط وثيق بالسموكينج. يعني في علاجات له كثيرة، منها ممكن إحنا نعمل زراعة اللثة، أنا حكينا عن هذا الموضوع يمكن يعني شوي عنه المرة الماضية لقاء الماضي، إنه ممكن إحنا نحط ممبرين أو أغشية صناعية في منها تأخذ يعني وتزرع زراعة لثة بسموها. بدها تهتم مريضتنا هون بموضوع أيضا اللعاب والسكريشن، لأنه جفاف الفم له كمان علاقة بانحسار اللثة، فبالتالي بدها دائما تكون شرب الماء كثير، المضغ تحاول دائما انها تمضغ، يعني حتى استخدام العلكه هذا نحكي ممكن تفيدها لانه كثر استخدام العلكه بحفز خلايا اللعاب على الافراز اللعاب، وبالتالي بصير انه نمنع الريسشن، لانه في مصطلح اسمه زيروستوميا اللي هو نشفان الفم بيؤدي الى انحسار اللثه بشكل واضح عند جذور الاسنان.
1: نعم شكرا دكتورة غصن، نواصل معك وننتقل إلى سوريا مع رسالة وصلتنا من مستمعتنا نسرين. مساء الخير، عندي أكثر من سؤال للدكتورة غصن. أولا، هل التهاب مفصل الفك ممكن يأثر على السمع؟ ثانيا، ما تفسير الصديد في الضرس من أسفل التلبيسة؟ هل أفضل العلاج هو القلع أو تنظيف؟ لأني أستغرق جلسات طويلة جدا للتنظيف، هل ممكن أنه يعود التعفن؟ ثالثا، أنا عندي أضراس جزورة متفرعة، هل هي أقوى؟ وشكرا. إذن في ثلاث أسئلة.
2: طيب أنا كتبتهم عندي. أول شيء سألتنا عن مفصل الفك.
1: هل بيأثر على السمع؟
2: نعم طبعا يعني نعم له تأثير على السمع في حالة المرضى اللي هم عندهم صريد للأسنان، بيكونوا بيشدوا كتير على أسنانهم. طبعا مش يعني في نسبة بتكوني نكون عارفين إنه في بعض المرضى بيكون عندهم صريد للأسنان ولكن هم ما بيعرفوا، يعني أنا بس أفحصهم مثلا بكون عارفة إنه بصير على أسنانه وهو ما بيكون عارف لأنه بيكون نايم مثلا مش حاسس، فبس ببين معي أنا إنه بيكون عنده ديفيشن أو في عنده انحراف بالفم. لما أنا أحكي افتح تمك أو سكري تمك بتكون التم بتميل معنا لما تفتح، فبالتالي المفصل في بعض الأحيان خارج عن مكانه، يعني بتلاقي على اليمين طالع لبرا عن جهة اليسار. هذا أي تغيير في موقع المفصل هذا بيأثر على العصب السمعي لأنه هو بيمر من خلال يعني المفصل التي أم جي، هذا بنسميه إحنا المفصل اللي هو تمر مانجيبولار جوينت، ف يعني العصب بيمر من هاي المنطقة، فبالطبيعي ممكن يضغط لما إحنا نحرف هذا المفصل ممكن يضغط جزء من العظم على العصب، فإله طبعا تأثير قوي الفك مفصل الفك على السمع. كمان سميت سؤالها الثاني كان عن صديد السن، كأنه حكت عن صديد السن.
1: نعم مع أنه بتنظف وبيرجع التعفن
2: صحيح، يعني هو له علاقة هون بالعلاجات السحب العصب أو روت كنال تريتمنت، هو المفروض أنه يتعالج السن. إحنا عندنا مثلا علاج صديد الأسنان أو العصب يتعالج خلال جلستين أو ثلاث جلسات بالكثير، يعني بالكثير إحنا نحتاج نجيب المريض ثلاث مرات أو زيارات على العيادة لنحل له المشكلة. بيرجع الموضوع هون إلى quality of treatment، يعني كيف كانت الشغل الطبيب اللي اشتغلها، هل كان يعني بروفيشنال اشتغل مضبوط كل إشي، لأن المفروض إنه خلص إحنا بعد ثالث جلسة الأمور بتكون تمام وما في التهاب وما في صديد. عرفتي كيف يا سنيتا؟ يعني صراحة الحالات اللي إحنا دغري نحكي للمريض يلا extraction، يعني إحنا حالتك تخلع، بكون خلص هاي ما فيها أي نقاش، وبتوقع أي طبيب أسنان بيكون عارف في هاي الحالة إنها ما فيها أي نقاش لأنه بنعالج لسه، يعني فما في داعي نزور المريض أكثر من مرة للدكتور وبعدين نخلع، لا من أولها إحنا نحكي له هذا بده خلع. عرفت يا سنيتا؟ فأنا بحالتها لمريضتنا هون ممكن يعني تراجع، أنا بحكي ممكن تروح على مثلا عيادة ثانية مركز ثاني تشوف شو الوضع، إنه المشكلة في علاج السن طريقة العلاج ولا في إنه السن خلص بده خلع. عرفت كيف؟
1: نعم.
2: إذا يعني
1: نعم تقول أيضا بالنسبة لجذور الأضراس المتفرعة لهذا يعني إنه الأسنان أقوى؟
2: هلا لا سبحان الله، جذور الأسنان هو الأناتومي أو تشريح الأسنان ثابتة تقريبا عن 90% من كلنا إحنا البشر نفس الإشي، يعني عندك الطحونة نسميها رقم 6 رقم 7 رقم 8 كل واحدة إلها جذور معينة، يعني الطواحين الخلفية إلها تقريبا من جذرين إلى ثلاث جذور، هذا طبيعي. في بعض الناس عندهم اختلافات بسيطة، يعني بتكون بدل ما عندها ثلاث جذور عندها جذرين، فهذا الإشي خلقي يعني ما له علاقة. هو طبعا كل ما كان في عدد الجذور أكثر كل ما كان الضرس أقوى وثابت أكثر بالعضل، بس هذول الاختلافات بسيطة، تقريبا في عندنا 30% اختلافات بين البشر، يعني إنه بين عدد الجذور الأسنان. عرفت كيف سنيتا؟ بس لا ما له علاقة، إنه بس هو بكل سن طبيعي يكون أقوى، كل ما زاد جذوره كل ما كان أقوى.
1: شكرا طبعاً. دكتورة غصن، وسؤال وصلنا من القاهرة من سيد بشر ولكن الوقت ضيق جدا سنجيب بشكل سريع. بيقول مساء الخير، عايز أسأل الدكتورة هل زراعة الأسنان آمنة وما في تأثير على عظم اللثة؟ وفي واحد يأكل عليها زي الأسنان الطبيعية؟ وشكرا.
2: نعم. طيب خلينا أجاوب سريعا. طبعا يا سمتة زراعة الأسنان إحنا ما بنقدر يعني نوصفها لأي مريض إلا بعد ما نصوره صورة أشعة وتيجي سي تي سكان ببين معايا التكنس العظم وبديش العظم هذا تخين وبديش أنا بقدر أحط فيه زرعات بكون أنا بالسيف سايد بعيدة عن الأعصاب وبعيدة يعني بكون أنا عارفة إنه هاي الزرعة رح ينبنى حواليها عظم بيثبتها أكثر وأكثر. في حال كان هذا التشخيص سليم الزرعات جدا آمنة ومفيدة جدا يعني بتغنيك يعني صراحة بديلة للسن الطبيعي، فأبدا هو ما يخاف من هذا الموضوع، ولكن المفروض أن يكون التشخيص سليم عن طريق صورة الأشعة يبين معنا طبيبه بيحدد له عن طريق صورة الأشعة شو وضع العظم عنده.
1: شكرا جزيلا لك دكتورة غصن البراري. سنكتفي بهذا القدر من الأسئلة والأجوبة اليوم. نشكر كل مستمعينا على مشاركتهم على تفاعلهم مع موضوع الحلقة اليوم معك دكتورة غصن البراري من خلال طرحهم للأسئلة. أذكر بأنك اختصاصية في طب وجراحة الفم والأسنان والتجميل الوجه غير الجراحي، كنت معنا على الخط مباشرة من عمان الأردن. شكرا مجددا لك، شكرا لكل مستمعينا، شكرا لك ريتا محمود على إخراجك حلقة اليوم صوت وصورة. طبعا سنصور سؤال المسابقة وسنضع الفيديو على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك لكي نفسح لكم المجال بالفوز باستشارة مجانية مع دكتورة غصن البراري. أول شخص يجد الإجابة الصحيحة هو الذي سيفوز. شكرا جودي باطري في قسم التنسيق، نعود إليكم غدا مع حلقة جديدة من الصحة المستدامة. دمتم بألف خير، دمتم بصحة جيدة، إلى اللقاء في الغد. باي باي.

0: RFI Monte Carlo Doualia, مختارات موسيقية لهذا الشهر.
1: مايا كاماتي. زينتون.

0: مونتي كارلو الدولية.
1: الآن غدا مع طارق حمدان. برنامج المجتمع في مونتي كارلو الدولية يتناول القضايا الراهنة المتعلقة بالفرد والمجتمع. هو من تجاربكم ومن الأحداث المحيطة بكم. معا نتواصل على صفحة فيسبوك برنامج الآن غدا، نفكر سويا ونجيب عن كل الأسئلة. الآن غدا يوميا على مونتي كارلو الدولية في 11 صباحا بتوقيت فرنسا. مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة.
2: الرابعة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس، 5 صباحا بتوقيت القدس وغزة، أينما كنتم نرحب بكم في صباح مونتي كارلو الدولية.
3: في صباح مونتي كارلو الدولية فقرات منوعة سياسية اقتصادية علمية ورياضية.
2: هذه الفقرات مستمعينا يرافقكم في تقديمها خلال الساعة الأولى من الفترة ريتا خليل
3: وآدم ديابيرا.
2: ريتا صباحك سعيد.
3: صباح النور آدم، معنا على الإخراج اليوم فالنتان بلان وحبيب الأزرق في التنسيق. أولى نشراتنا الإخبارية الصباحية معك آدم جبيرة.
2: في عناوين هذه النشرة: ترامب يعلن ما وصفه باتفاق تاريخي لنزع سلاح حماس بالكامل، والحركة الفلسطينية تؤكد توصلها إلى اتفاق لإنهاء النزاع مع إسرائيل. باكستان تقول إن واشنطن وطهران تتفاوضان عقب استئناف القصف على إيران، والسلطات المصرية تواصل التحقيقات بشأن الهجوم على ميناء دمياط، والسيسي يدعو إلى وقف التصعيد. في إسبانيا السلطات هناك تعلن عن انتشال جثث 9 أشخاص مع تدفق كثيف للمهاجرين من المغرب إلى سبتة، وترسل قوات عسكرية إلى هناك. روما تدعو إلى استبعاد مدريد من منطقة شنغن على خلفية هذه الأزمة. والأخيرة إسبانيا تستنكر. حرائق واسعة تضرب أوروبا وسط موجة جفاف وارتفاع قياسي للحرارة.
1: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
2: أجدد ترحيب بكم مستمعينا في خطوة وصفها بالهائلة والتاريخية نحو تحقيق السلام والأمن الدائمين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن مجلس السلام الذي يرأسه توصل إلى اتفاق بشأن نزع سلاح حماس والجماعات المسلحة الأخرى بالكامل في قطاع غزة، الأمر الذي أكدته بعد ذلك بوقت قليل الحركة الفلسطينية، وتحدثت عن التوصل إلى اتفاق لإنهاء النزاع مع إسرائيل. نجوى بن مبارك والمزيد.
4: التوصل إلى اتفاق بشأن نزع سلاح حركة حماس أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكداً أن مجلس السلام توصل إلى تفاهم يقضي بنزع سلاح الحركة والجماعات المسلحة الأخرى بالكامل ضمن خطة ترامب المؤلفة من 20 نقطة. الرئيس الأمريكي أوضح أن تنفيذ الاتفاق سيتم على مراحل بالتزامن مع انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية وفق جدول زمني متفق عليه، وانتشار قوة دولية لحفظ الاستقرار، إلى جانب بتشكيل شرطة فلسطينية تتولى أمن القطاع تمهيداً لتولي حكومة فلسطينية جديدة إدارة غزة. مسؤولان بارزان في حركة حماس أكدا من جهتهما التوصل إلى تفاهم مع إسرائيل، فيما أوضح مصدر مطلع في الحركة أن اللجنة الوطنية التي شكلها مجلس السلام لإدارة قطاع غزة ستتولى الاحتفاظ بسلاح الحركة أو تخزينه بموجب الترتيبات المبرمة. ويأتي هذا التطور في وقت تتواصل فيه المباحثات بالقاهرة بين وفد من حماس والوسطاء بهدف تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.
2: مصدر سياسي إسرائيلي قال لفرانس بريس إن المقترحات هذه لا تلبي بشكل مرض مطالب إسرائيل، وأكد أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب قبل أن ينزع سلاح الحركة أي حماس ويصبح القطاع الفلسطيني مجردا من السلاح. من جانبه قال مسؤول أمريكي لوكالة رويترز إن واشنطن لا تطلب من إسرائيل الموافقة على أي شيء لم يكن مشمولا في الخطة السابقة. المسؤول الأمريكي قال أيضا إن إيران حاولت إقناع حماس بعدم الموافقة على الاتفاق، لكن واشنطن تمكنت من تجاوز ذلك على حد قول المسؤول الأمريكي لوكالة رويترز التي نقلت عنه هذا الخبر. يأتي ذلك في وقت أكدت فيه باكستان الدولة الوسيطة في النزاع بين واشنطن وطهران أن الطرفين المتحاربين أي واشنطن وطهران يتفاوضان لتهدئة الموقف بعد جولة جديدة من الضربات الأمريكية على إيران ليلة الأربعاء الخميس وبعد رد إيراني على الكويت والأردن. يأتي ذلك أيضا في وقت أعلنت فيه مصر أنها بدأت فحص الشظايا المسيرة التي استخدمت في الهجوم على ميناء دمياط يوم الأربعاء، وحضت القاهرة على عدم الركون إلى التخمينات، بينما دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى وقف التصعيد في المنطقة. من القاهرة مستجاب عبد الله.
0: أثار استهداف سفينتين داخل ميناء دمياط بطائرة مسيرة وفق ما أعلنته الحكومة المصرية موجة واسعة من التفاعل السياسي والإعلامي، باعتباره أول حادث من نوعه يطال منشأة حيوية داخل مصر. وأكدت السلطات أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد الجهة المسؤولة بعد العثور على بقايا الطائرة المسيرة دون إعلان أي طرف مسؤولياته عن الهجوم. وفي الداخل المصري انقسمت ردود الفعل بين مطالبات بردع حاسم ضد الجهة المنفذة في حال توصل التحقيقات لمعرفة هويتها، وبين تحذيرات من الانجرار إلى صراع إقليمي قد يستهدف جر القاهرة إلى مواجهة مباشرة في ظل التوترات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة. ويرى خبراء عسكريون أن الهجوم يحمل رسائل تتجاوز الأضرار المادية، إذ يختبر قدرة حماية المنشآت الاستراتيجية، وأن نتائج التحقيقات الفنية ستكون الفيصل في رسم طبيعة الرد المصري، مع التشديد على أن القاهرة ستسعى إلى تعزيز إجراءات التأمين دون الانزلاق إلى تصعيد غير محسوب. مستجاب عبد الله، القاهرة، مونت كارلو الدولية.
2: أكدت الحكومة العراقية أنها لم تكن على علم بالضربات التي شنتها الولايات المتحدة والسعودية على مقرات للحشد الشعبي الذي يضم فصائل مسلحة موالية لإيران، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي ترامب أنها جرت بالتنسيق مع بغداد. أعلنت المملكة العربية السعودية عن إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات لضمان أمن الملاحة وحماية الممرات المائية، لا سيما في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، وذلك عقب اجتماع عقد في العاصمة السعودية الرياض. وبينما يدرس إذن المتداولون خططا لتشكيل تحالف بحري بقيادة السعودية لتعزيز التعاون الدفاعي المتعلق بالبحر الأحمر، انخفضت أمس أسعار النفط عند التسوية بعد جلسة تداول متسمة بالتقلب. هذا في المقابل في يأتي في وقت زادت فيه أرباح شيل لأكثر من الضعف مع زيادة الأسعار بسبب الحرب في الشرق الأوسط، والمزيد في تقرير فائزة مصطفى.
4: 9,840,000,000 دولار هو صافي أرباح شركة شيل، إحدى أكبر شركات الطاقة في العالم، حققته خلال الربع الثاني من هذا العام، متجاوزة التوقعات البالغة 8,920,000,000 دولار. واستفادت الشركة البريطانية المتعددة الجنسيات من تقلبات الأسواق واضطراب الإمدادات بسبب الحرب الأمريكية الإيرانية، ما وفر فرصا أكبر لأنشطة التداول التي تديرها شركات الطاقة الكبرى. كما دعمت أسعار النفط والغاز المرتفعة وقوة تداول الغاز الطبيعي المسال وتحسن هوامش الصناعات الكيميائية نتائج الشركة، رغم تراجع الإنتاج بسبب تعطل عملياتها في قطر. وبلغت أرباح قطاع الغاز المتكامل لدى شيل 2,700,000,000 دولار بزيادة 55% على أساس سنوي، وتمثل منطقة الشرق الأوسط نحو 20% من إجمالي إنتاج الشركة من المحروقات، بما يعادل 550,000 برميل نفطي يومياً.
2: عبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لدى استقباله أمس لنظيره اللبناني جوزيف عون عن استعداد أنقرة للمساهمة في كل المبادرات الهادفة لضمان سيادة لبنان، وذلك بعد انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب البلاد الذي تحتل إسرائيل مساحات منه. من مونت كارلو الدولية تواصلون الاستماع إلى نشرة الرابعة صباحا بالتوقيت الفرنسي. أعلنت السلطات في إسبانيا عن نشر جنود إضافيين لضمان الأمن في جيب سبتة المتاخم للمغرب، وعن انتشال جثة 9 أشخاص قضوا خلال محاولتهم بلوغ الجيب الذي تدفق إليه مئات المهاجرين بعد وصول أكثر من 1500 خلال الأيام الأخيرة. وتحدثت السلطات الإسبانية عن حالة طوارئ إنسانية. المزيد في تقرير منى ذويبية.
4: شهدت مدينة سبتة الإسبانية أكبر موجة هجرة غير نظامية منذ عام 2021. أكثر من 1000 مهاجر مغربي وصلوا إليها سباحة انطلاقا من السواحل المغربية خلال 9 أيام. ما دفع حكومة سبتة إلى إعلان حالة الطوارئ الإنسانية بعد امتلاء مراكز الاستقبال. وجاءت هذه التطورات بعد قرار المحكمة العليا الإسبانية في 8 يوليو تموز يقضي بعدم جواز تنفيذ الإعادات الفورية للمهاجرين الذين يعترضون في البحر من دون استكمال الضمانات القانونية، وهو ما حد من قدرة السلطات الإسبانية على إعادة المهاجرين مباشرة. هذه الأزمة تتداخل مع ملفات سياسية أوسع في العلاقات المغربية الإسبانية، في وقت يتمسك فيه كل من المغرب وإسبانيا بموقفه الرسمي المعروف بشأن السيادة. يطرح ذلك تساؤلات حول تأثير مستوى التعاون الأمني بين البلدين على إدارة تدفقات الهجرة، ولا توجد أدلة معلنة تثبت أن المغرب يستخدم الهجرة كأداة ضغط سياسي، غير أن التجارب السابقة تؤكد أن التعاون المشترك بين البلدين في مجال مراقبة الحدود من شأنه الحد من الهجرة غير النظامية، وبالتالي فإن أي تغيير في مستوى هذا التعاون ينعكس مباشرة على حجم التدفقات نحو سبتة.
2: هذا وتجمع آلاف الأشخاص غالبيتهم من الشبان ليلة البارحة في وسط مدينة الفنيد بشمال المغرب المحاذية لجيب سبتة الإسباني، حيث تنتشر قوات الأمن المغربية بعد تدفق إذا مكثف ومفاجئ لمهاجرين غير نظاميين. وبهذا الخصوص في سياق متصل، نددت وزارة الخارجية الإسبانية بما وصفتها بديماغوجية إيطاليا بعدما طالبت رئيسة الوزراء الإيطالية بتعليق عضوية إسبانيا في فضاء شنغن إثر تدفق المهاجرين غير النظاميين بأعداد كبيرة من شمال المغرب إلى جيب سبتة. وأعلنت إسبانيا أنها ستستدعي سفير روما لديها للاحتجاج. أظهرت بيانات لصندوق النقد الدولي أن السودان تصدر الدول العربية في العام 2025 من حيث نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، في مؤشر يعكس تصاعد الضغوط المالية التي يواجهها الاقتصاد السوداني مع استمرار الحرب في هذا البلد. شريف بيبي والمزيد.
5: سجل السودان أعلى نسبة دين حكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي بين الدول العربية خلال العام الماضي وفق بيانات صندوق النقد الدولي، فيما تشير التقديرات إلى أن هذه النسبة ستبقى مرتفعة خلال العام الحالي لتناهز 170% من الناتج المحلي. ويقدر الدين الخارجي للبلاد بنحو 60 مليار دولار في وقت يعاني فيه الاقتصاد من تداعيات الحرب المستمرة منذ أكثر من 3 أعوام. ويعزو خبراء هذا التدهور إلى انكماش الإنتاج وتراجع التجارة والاستثمارات وانخفاض الإيرادات الضريبية، إلى جانب توجيه جزء كبير من الإنفاق نحو المجهود العسكري. وللمقارنة، يبلغ متوسط الدين الحكومي في دول الشرق الأوسط نحو 45% من الناتج المحلي، أي أن عبء الدين في السودان يقارب 4 أضعاف متوسط المنطقة. وتحذر بعض التقديرات من أن النسبة قد ترتفع إلى أكثر من 280% إذا استمرت الحرب وتعثر التعافي الاقتصادي. وبذلك يجد السودان نفسه أمام تحديين متلازمين: إعادة بناء الاقتصاد والتوصل إلى تسوية مع الدائنين لإعادة هيكلة الدين، بما يفتح الباب أمام تعافي اقتصادي مستقبلي.
2: أعلنت شيلي عن استعادة العلاقات الدبلوماسية مع فنزويلا المقطوعة منذ العام 2024 بدءا بفتح الخدمات القنصلية. وقال الرئيس تشيلي اليميني المتطرف خوسيه أنطونيو كاست إن هذا الاتفاق سيتيح إحراز تقدم في معالجة التحديات الهائلة المتعلقة بالأمن والهجرة والتنمية الاقتصادية. تواجه أوروبا موجة من الحرائق الكبرى مستمرة التي تفاقمت بفعل الجفاف والظروف الجوية القاسية، ما يضع فرق الطوارئ في بلدان أوروبية أمام تحديات متزايدة. سامية الأشرقي.
6: بعد أيام من مكافحة النيران في إقليم لا جيروند جنوب غرب فرنسا، أعربت فرق الإطفاء الفرنسية عن أملها في احتواء الحريق. وفي إسبانيا تم رفع حالة الطوارئ الوطنية المرتبطة بحرائق منطقتي مدريد وأفيلا، والتي فرضت قبل أيام لتعبئة مزيد من الموارد لإخماد الحرائق. وأكدت السلطات أن النيران توقفت عن التوسع ولم تعد هناك جبهات نشطة رغم بقاء بؤر يتصاعد منها الدخان، محذرة في الوقت نفسه أن موجة الحر قد تفاقم الأوضاع. وحريق آخر في إسبانيا غرب البلاد قرب الحدود مع البرتغال أجبر 800 شخص على إخلاء منازلهم بعدما وصلت النيران إلى أطراف قرية يقطنها نحو 1000 شخص متسببة بأضرار في عدد من المنازل والمزارع. وفي شمال البرتغال يواصل نحو 800 عنصر إطفاء مكافحة حريق يستعر منذ بداية الأسبوع في غطاء نباتي. وفي اليونان أيضا يشارك أكثر من 200 عنصر إطفاء و53 شاحنة في مكافحة حرائق الغابات في جزيرة كريت، فيما تعيق الرياح العاتية عمل معظم الوسائل الجوية.
2: النشرة انتهت، وكان فيها ترامب يعلن عن ما وصفه باتفاق تاريخي لنزع سلاح حماس بالكامل. باكستان تقول إن واشنطن وطهران تتفاوضان عقب استئناف القصف على إيران. ابقوا معنا، نواصل فقرات الفترة الصباحية من مونتي كارلو الدولية في ساعتها الأولى هذه.
1: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس،
2: ريتا تطلعكم الآن على الطقس في الخليج وأيضا عواصم في الشرق الأوسط.
3: صحيح، والبداية من الدوحة. في الدوحة غيوم متفرقة في الصباح مشمس بالإجمال بعد الظهر، الحرارة تصل اليوم إلى 45 درجة. مدينة الكويت مشمس بالإجمال، الحرارة تتراوح بين 34 درجة في الصباح لتصل إلى 39 درجة بعد الظهر. مسقط الطقس مشمس، الحرارة تصل إلى 38 درجة بعد الظهر. في المنامة أيضا الطقس مشمس، الحرارة 38 درجة بعد الظهر. الرياض مشمس جزئيا، الحرارة 43. أبو ظبي مشمس جزئيا مع رياح معتدلة السرعة، الحرارة تصل اليوم إلى 41 درجة. بيروت مشمس بالإجمال مع رياح معتدلة السرعة، الحرارة 32 درجة. عمان مشمس بالإجمال، ارتفاع في درجات الحرارة تصل إلى 34 درجة. بغداد مشمس، الحرارة 48 درجة. أخيرا دمشق مشمس، الحرارة 39 درجة.
2: الآن مستمعينا إلى فقرة خبر وتحليل، هي اليوم بقلم وصوت عبد الوهاب أدرخان.
3: والموضوع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى واشنطن أكدت له برود العلاقة مع الرئيس الأمريكي، ولذلك مارس أقصى درجات الحذر من أن ينسب إليه أنه يدفع باتجاه تصعيد الحرب على إيران.

0: جاءوا إلى دولة جنوب السودان المجاورة بحثا عن الأمان، وأيضا سلط الضوء على التحديات التي واجهها هؤلاء خلال رحلتهم.
1: على الرغم من مرور أكثر من 3 سنوات على وصول اللاجئين السودانيين إلى دولة جنوب السودان، فإن معاناة كثير منهم لا سيما في مجال التعليم ما زالت مستمرة، وتتمثل أبرز التحديات في صعوبات اللغة واختلاف المناهج والنظام التعليمي، فضلا عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الأسر اللاجئة. نعيمة أبكر وصلت إلى جنوب السودان مع أبنائها 5 قادمة من دارفور، لكنها تقول إن الأمور لم تسر كما كانت تتوقع.
2: نحن السودانيين جينا جنوب السودان بموضوع المشاكل والتعليم بتاع العيال. طبعا عيالنا في السودان يعني بس لغة عربية إنجليزي حقهم ضعيف شديد، والمدارس السودانية يهو روشه كثير خالص شديد والله. ونتمنى يكون في مساعدة عشان عيالنا يقدر تعلم. حاسي حاليا والله إحنا جينا لكن ما لقينا جهة اللي بيقدر بقيت معانا وبيساعدنا لتعليم العيال.
1: بعض الطلاب تخلوا عن مواصلة التعليم فيما يحاول آخرون الكفاح بأنفسهم من أجل الاستمرار في الدراسة. نجاح حسن إحدى الطالبات.
3: كنت بقرأ في جامعة زالينجي والدفعة 7 الأخيرة، فهو بمشاكل الحرب ما قدرت أتواصل في الجامعة، حولت الجامعة لجامعة جوبا. في 2024 جينا جوبا هنا عشان نواصل الجامعة، بس الحمد لله مشيت في السنة الثالثة، لكن كانت مرحلة صعبة. أول حاجة لأن سنة أولى دي عبارة عن فاونديشن تابع لكاشة بتاعنا الساوس اللي هنا، وأنا ما كنت بعرف فيها هاي، وبالرغم أنه بقرأ الطب لكن أنا في السودان ما وصلت الجامعة عشان نحسن إنجليزي حقي وكده، فكان صعبة شديد معي.
1: ويرى مراقبون أن محدودية دور منظمات المجتمع المدني إلى جانب ضعف استجابة الحكومتين في البلدين أسهمت في تفاقم معاناة طلاب اللاجئين، كما تقول الصحفية في الهيئة التشريعية الانتقالية إنجلينا جون.
4: الطلبة حس حاليا في جنوب السودان هم بقى عندهم تحديات كبيرة من جانب بتاعة التعليم. نظام التعليم هنا في دولة السودان بلغة عربية، وبعكس لما نيجوا هنا في الدولة جنوب السودان يعني إذا الطالب في مرحلة بتاعة المتوسطة بيكون مضطر إنه يرجعوا ورا عشان يقدر يتعلم، ممكن هناك يجي في سادسة هنا يرجعوا تانية، ده بيأثر على الطالب أو التلميذ. ومفترض إنه المنظمات يكون في تدخل ضروري جدا للمنظمات عشان يقدر يساعده في الحالات دي يعني.
1: وتوصي الوكالات الأممية المعنية بشؤون اللاجئين بالعمل على تعزيز الدعم الموجه لطلاب اللاجئين باعتبار التعليم ركيزة أساسية والعمل على دمج الأطفال والشباب في المجتمعات المضيفة. خالد جبريل جباء، مونتي كارلو الدولية.
0: إذن بعد أن استمعتم إلى فقرة الروبورتاج التي حملتكم اليوم إلى جوبا وأطلعكم مراسل مونتي كارلو الدولي هناك على ظروف التي يمر بها أو مر بها عدد من السودانيين الذين فروا من بلادهم من ويلات الحرب، ننتقل بكم إلى الرياضة
5: وهي اليوم برفقة صدام صديق.
0: يتوقف عند أزمة مشروع الاتحاد الدولي لكرة القدم وأيضا مواضيع أخرى. صدام صباحك سعيد.
6: صباح الخير. البداية مع رد الفعل القوي من الويفا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على مقترح الفيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم بنقل حصص ملكية من كأس العالم إلى مستثمرين من القطاع الخاص. الاتحاد الأوروبي أعلن في بيان قوي بالأمس عقب اجتماع اتحاداته الوطنية 55 أنه يرفض مقترح الفيفا، مؤكدا على مقاطعته لكأس العالم وكل بطولات الفيفا في حال بقاء المقترح قائما، معلنا أنه لن يشارك أي منتخب وطني يتبع الاتحاد الأوروبي في أي بطولة ينظمها الفيفا ما لم يتم التخلي عن المشروع بالكامل وتقديم ضمانات ملزمة بأن الفيفا لن يفتح الباب مجددا أمام الملكية الخاصة لإدارة أو ملكية أي من بطولاته، مؤكدا على معارضته لهذه الخطط بكل حزم وإصرار. وجاء في بيان الويفا أنه لا يمكن التعامل مع كأس العالم كمنتج استثماري، فهو أعظم إرث رياضي في كرة القدم وبنية عبر أجيال متعاقبة وبمجهود لاعبين

ومنتخبات وجماهير في جميع القارات، ولا يجوز التنازل عن أي جزء منه لمستثمرين من القطاع الخاص. عرج البيان أيضا على الطريقة التي تم بها إنشاء المشروع الجديد برعاية من السويسري الإيطالي جاني إنفانتينو رئيس الفيفا وبعض رجال الأعمال، حيث قال الويفا إنه أمر غير مسؤول ولا يمكن الدفاع عنه. صياغة مقترح بهذه الأهمية لمستقبل كرة القدم في سرية تامة دون الرجوع أو مشاورة الجهات الموكلة بإدارة اللعبة وحمايتها، ولا يمثل ذلك مجرد إخفاق كبير في القيادة، بل هو تخلي من الفيفا عن واجباتها بصفتها الجهة الحارسة لكرة القدم العالمية. هذا ويقضي مشروع رئيس الفيفا جاني إنفانتينو إلى إنشاء شركة تتولى إدارة الأنشطة التجارية وتنظيم كأس العالم وبطولاته الأخرى وزيادة التمويل المخصص لتطوير كرة القدم من خلال استقطاب مستثمرين من الخارج، فيما يحتفظ الفيفا بالسيطرة الحصرية على هذه الشركة.

0: العالم صفيت العالم كل الناس بديري.
1: مليون وستمائة ألف سوري يقيمون ويعملون في منطقة الخليج، نصفهم تقريبا في المملكة لاعتبار حجمها وتعدد مدنها. قليلون منهم عادوا بعد زوال النظام السابق، أما أكثرهم فلا زال الخوف والعامل المادي يبقي هذا القرار عالقا أمام الأسر السورية، ومنها ابن عبد القادر.
2: أول الأحداث يوميتها خطفوني بسوريا أنا، وبعدين بس طلعت وأقام معي سيارة وقفوني وأخذوني وأخذوا لي السيارة وطلبوا من أهلي فدية، يعني طلبوا مبلغ معين، والحمد لله يعني تمشيت الأمور وطلعوني. بعدين دغري مشينا صار وجينا كلياتنا أنا وأبي ومرتي وأولادي، صرنا من أيام يعني 2012 تقريبا بدنا ننزل، بس لسه يعني مين ما بيتصل فينا بأننا لسه هدوا، يعني لسه الأمور وهي، فلسه بيقول لك الواحد هدي شوي هدي. بحالة واحدة إذا بدك تنزل على سوريا بيكون معك يعني رأس مال تفتح تشتغل فيه، ونحن رأس مالنا بسوريا عدم مؤاخذة الأرض تبعنا والبيت، يعني ما عندنا، كان عندنا محل كان عندنا سيارة راحت بالأحداث.
1: ومع هذا القرار بالاستمرار تبقى أسرة عبد القادر بين ماض قديم يحوي بيتها ومزرعتها، وبين ماض قريب صار واقعا يتجدد كل يوم.
2: صار لنا هون ضلع، يعني مثل الوالدة شلون بدنا زلزلنا على سوريا شلون بدنا نرجع نزور نزورها بالبقية، وشلون بدنا يعني عرفت هذا هم من يعني هذا الشيء كمان مثبتنا بالزايد، غير انه المدينة واهلها وطيبتها.
0: وقامت الاحداث وصارت هالاحداث تعرف صارت كل الناس لجماعة.
1: انها الحروب الاهلية حين تقسو على ابنائها وهم في عمر الراحة بعد التعب. أحمد الديحاني، الرياض، منتكل الدولية.
3: نصل الآن إلى أخبار الثقافة وهي برفقة سليم البيك.
4: في النشرة الثقافية اليوم عروض سينمائية للأطفال في قطاع غزة، ونجمة بوب بريطانية تنسق مهرجان لندن للأدب هذا العام، وأنطولوجيا شعرية جديدة في ذكرى ميلاد ابن رشد. الشقيقتان الفلسطينيتان شيماء وصفاء ضبان أطلقتا مشروعا سينمائيا صغيرا في قطاع غزة في محاولة لتوفير مساحة ترفيهية ونفسية تساعدهم على الابتعاد مؤقتا عن مشاهد حرب الإبادة وأصوات القصف الإسرائيلي. ويحمل المشروع اسم سينما هوس، ويقدم عروضا لأفلام الرسوم المتحركة والأعمال الترفيهية الملائمة للأطفال داخل مكان جرى تجهيزه بإمكانات محدودة ووسط ظروف صعبة تشمل انقطاع الكهرباء وضعف الإنترنت ونقص الوقود. واستغرقت إزالة الأنقاض من الطريق المؤدي إلى مكان العرض عدة أشهر، ونفذت الأعمال يدويا بسبب غياب الآليات الثقيلة.

نجمة البوب البريطانية دوا ليبا تتولى تنسيق برنامج مهرجان لندن للأدب لهذا العام بمشاركة مجموعة من أبرز الكتاب والشعراء والمفكرين، وتنطلق الدورة 19 من المهرجان في 21 من تشرين الأول أكتوبر ضمن احتفالات منظم الحدث مركز ساوث بانك بمرور 75 عاما على تأسيسه. وسعت الفنانة إلى جمع عدد من أكثر الكتاب والشعراء والمفكرين إثارة للاهتمام من مختلف أنحاء العالم إلى جانب أسماء معروفة لدى الجمهور. وستجري ليبا حوارا مع الكاتبة البريطانية زاد سميث لمناقشة روايتها الأولى وايت تيث، وحوارا مع المغنية والشاعرة الأمريكية باتي سميث حول مذكراتها Bread of Angels. كما يشهد المهرجان حوارا يجمع الكاتب تانهيسي كوتس بالباحث طارق بعقوني حول كتابه الجديد بعنوان ماذا بعد عن فلسطين والحرية ومستقبلنا العالمي.

في مبادرة ثقافية تهدف إلى إبراز إرثه الفكري والإنساني وتعزيز الحوار بين الثقافات واللغات، شارك 120 شاعراً من العالم العربي وإسبانيا والعالم في أنطولوجيا شعرية تحتفي بالذكرى 900 لميلاد الفيلسوف الأندلسي ابن رشد، وتضم المختارات قصائد لشعراء من بينهم عبد اللطيف اللعبي ومحمد بن طلحة ومليك العاصمي ومرام المصري وأحمد الشهاوي وسعاد الكواري. ومن المنتظر تقديم الأنطولوجيا خلال شهري أيلول سبتمبر وتشرين الثاني نوفمبر في عدد من المدن بدءا من قرطبة. ويصدر العمل عن دار النشر الإسبانية المزارة بدعم من عدد من المؤسسات الثقافية والرسمية، من بينها معهد سيربانتس ووزارة الثقافة في حكومة الأندلس.

0: ورافقتنا على طول النشرة مقاطع من ألبوم أندلس الحب لمارسيل خليفي ومن شعر لمحمود درويش.
1: فكم مرة تستطيع عينا أن تضع في منام.
2: مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم.
3: من مونتي كارلو الدولية نواصل معكم تقديم فقرات هذه الفترة الصباحية. ننتقل بكم الآن إلى فقرة بيئة ومن أجل حياة أفضل مع ريتا. ريتا، انخفاض مستوى الدانوب يلقي بظلاله على الملاحة والصيد من المنبع إلى المصب.
4: أدى انخفاض منسوب مياه نهر الدانوب إلى مستويات قياسية في رومانيا ودول أوروبية أخرى بسبب الجفاف وارتفاع درجات الحرارة الناجمين عن التغير المناخي، وأثر ذلك في حركات السفن والصيد والسياحة، وأدى إلى تعليق بعض الرحلات وتقليص حمولة السفن التجارية. وأكد السكان والصيادون أن مثل هذا الجفاف لم يشهدوه من قبل، محذرين من تراجع الثروة السمكية وتضرر الزراعة، كما اضطرت بعض الدول إلى فرض قيود على استخدام المياه وخفض إنتاج الكهرباء في المحطات النووية التي تعتمد على مياه الدانوب. ويرى الخبراء أن هذه الظاهرة تعكس تأثيرات التغير المناخي المتزايدة، مما يستدعي اتخاذ إجراءات لحماية الموارد المائية والتكيف مع هذه التحديات.
3: إلى موضوع آخر، وهي تحديدا دراسة تقول إن القهوة تقلل من مخاطر الإصابة بأمراض الكبد.
4: هكذا تقول دراسة حديثة كشفت أن تناول فنجان أو فنجانين من القهوة يوميا يساهم في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض الكبد الخطيرة. وشملت الدراسة التي أجريت على أكثر من 300 ألف شخص على مدى نحو 13 عاما أن شرب القهوة يقترن بانخفاض خطر تليف الكبد وسرطان الكبد والوفاة الناجمة عن أمراض الكبد، كما يساعد في تقليل دهون الكبد وتحسين وظائفه. وأكد الباحثون أن أفضل فائدة تتحقق عند تناول فنجان إلى 4 فناجين يوميا باعتدال دون فرق بين القهوة العادية ومنزوعة الكافيين.
3: نفوق 15 فيلا خلال شهر في محمية كينية بسبب تسمم مرتبط بمبيدات زراعية.
4: نعم، رجحت هيئة الحياة البرية الكينية أن نفوق 15 فيلا في حديقة أمبوسيلي الوطنية كان ناتجا عن تسمم بمادة السيانيد، وذلك بعد أن تناولت الفيلة طماطم رشت بمبيدات حشرية قوية في مزارع مجاورة. وأوضحت التحقيقات الأولوية أن السيانيد يؤثر بشدة في رئتي الفيل والكبد، كما أنه قد يشكل خطرا على البشر أيضا. وعثر على بقايا طماطم في بطون بعض الأفيال، مما يرجح أنها انجذبت إلى المزارع المجاورة. ولا يزال التحقيق جاريا لمعرفة ما إذا كان التسمم متعمدا أم ناتجا عن خطأ في استخدام المبيدات.
2: الصحة المستدامة، برنامج التوعية والوقاية في مونتي كارلو الدولية. ملفات طبية، اختصاصيون ومستمعون يتواصلون مباشرة من أجل صحة دائمة وحياة مشرقة. الصحة المستدامة يوميا مع سونيتا ناظر في 3:06 بعد الظهر بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية.
4: الرابعة والدقيقة 45 في استديوهاتنا تذكير بعنوان الأخبار معك أدم جبيرة.
3: ترامب يعلن عما وصفه باتفاق تاريخي لنزع سلاح حماس بالكامل، والحركة تؤكد توصلها لاتفاق لإنهاء النزاع مع إسرائيل. باكستان تقول إن واشنطن وطهران تتفاوضان عقب استئناف القصف على إيران. السلطات المصرية تواصل التحقيقات بشأن الهجوم على ميناء دمياط، والسيسي يدعو إلى وقف التصعيد في المنطقة. في إسبانيا السلطات تعلن عن انتشال جثث 9 أشخاص مع تدفق كثيف للمهاجرين من المغرب إلى سبتة، وروما تدعو إلى استبعاد مدريد من منطقة شنغن، والأخيرة تستنكر.

0: إلى النقاش وهو إعادة لنقاش أمس كان برفقة سميرة والنبي.
1: سميرة توقفت في النقاش عند استئناف الهجمات بين واشنطن وطهران الذي حدث ليلة الأربعاء الخميس من الولايات المتحدة الأمريكية، وردت إيران باستهداف قواعد أمريكية في المنطقة.
2: بعد هدوء استمر 6 أيام متتالية دونما هجمات على إيران عاد التصعيد إلى الواجهة، وأعلن الجيش الأمريكي إكمال أحدث جولة من الضربات ضد إيران، وذلك للحد من التهديدات التي تشكلها إيران على دول المنطقة كما تقول واشنطن. الرئيس الأمريكي في المقابل أبقى الباب مفتوحا أمام إمكانية التوصل إلى اتفاق، وأعلنت باكستان أنها تعمل جاهدة لعودة طهران وواشنطن إلى طاولة التفاوض. للحديث عن سيناريوهات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران رغم استئناف الهجمات، في نقاش الظهيرة من إذاعة مونتي كارلو الدولية، أرحب بكم مستمعينا الكرام، وأرحب بالدكتور محمد المدحجي المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي من لندن. مرحبا بك دكتور.
3: أهلا فيك يا الأستاذة سميرة، وتحياتي للدكتور خطار العزيز والسادة المتابعين الفاضل.
2: أهلا بك، وأرحب بالدكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية هنا في باريس. يا هلا دكتور خطار.
4: أهلا أستاذة سميرة مع فريق العمل والصديق العزيز دكتور محمد وكل من يتابعنا.
2: أهلا بك دكتور خطار، والبداية إذا معك دكتور محمد المدحجي. عادت لغة التصعيد والهجمات إلى الواجهة، ما دلالات تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة سترد بقوة على إيران، لكنه أبقى الهدنة كما قال قائمة لإعطاء مساحة للدبلوماسية، ما دلالات هذه التصريحات؟
3: يبدو أن إيران الآن تحاول الدفع، طبعا الحرس الثوري هكذا خلنا نقول، لأن هناك توجهات وأجنحة في إيران تختلف في هذا الشأن. الحرس الثوري الآن يريد أن يدفع الولايات المتحدة باتجاه تصعيد في غير وقته وغير محله بالنسبة للولايات المتحدة. هذا التصعيد الذي نراه يتوسع أفقيا الآن في الإقليم ويصل إلى أوروبا، أوكرانيا تضرب إيران، إيران تضرب مصر، يعني التصعيد كان عموديا الآن أصبح أفقيا ويضرب مناطق أوسع مما كان عليه في البداية. فالآن يبدو الحرس الثوري يدرك تماما أن ترامب يعد العدة لعمل عسكري أوسع قد يكون في شهر سبتمبر بعد انخفاض درجات الحرارة في تلك المنطقة، أو قد يكون بعد الانتخابات الأمريكية، كما يعني التوقعات أو الاستطلاعات الرأي تقول أن الجمهوريون سيخسرون الانتخابات، وترامب لديه فرصة قليلة قبل بدء الكونغرس الجديد في السنة القادمة. فهذه الفترة الشهرين ترامب قد يلجأ إلى تصعيد كبير وعمل عسكري كبير جدا يحوله إلى منقذ العالم والولايات المتحدة من خطر الإيراني، ويمنع الكونغرس الديمقراطي من استجواب ترامب وإقالة ترامب، ويتحول ترامب إلى بطل قومي أمريكي. فالأمور فيها أشياء، يعني فيها أبعاد كثيرة لا تتعلق فقط في بإيران، بل تتعلق بالإقليم الداخل الأمريكي، الدور التي تلعبه الدول المنطقة.
2: نعم.
3: أيضا
2: نعم دكتور خطار، في المقابل هناك معلومات كما أشار الدكتور محمد المدحجي، هذه المعلومات من واشنطن بوست، قالت أن خيار راهن تصوغه القيادة العسكرية الأمريكية حيال إيران بتغيير استراتيجية الضربات المتفرقة إلى هجمات واسعة لمدة 2 أسبوع خلال ربما الأسابيع المقبلة. دكتور خطار، يعني هل لهذا الخيار أن يعيد طهران إلى طاولة التفاوض وبالتالي القبول بالشروط الأمريكية والشروط الإسرائيلية؟
4: يعني هناك الآن تفاوض تحت النار، هناك يقال أن هناك مفاوضات من جديد عبر باكستان لمحاولة حل عقدة مضيق هرمز بعد فشل سلطنة عمان في اقتراحها تسيير مسارين وحل مؤقت لهذه الإدارة لمضيق هرمز. لذلك مع فشل الاستراتيجية الأمريكية الحالية في تحييد هذا الوضع أو في تحديد أو إجبار الحرس الثوري على التراجع. كانت هناك إذن هذه الضربات الأمريكية على الحرس الثوري بعد قيام إيران بضرب قوات أمريكية في قاعدة الأزرق بالأردن. من هنا توسع الأفاق للعمليات كما قلتم من بحر قزوين إلى ميناء دمياط في مصر ينذر بخطورة هذا النزاع. لكن الحرس الثوري كما قال الدكتور محمد يلعب على وتر الوضع الحساس الانتخابي للرئيس دونالد ترامب، عدم رغبة الولايات المتحدة بانخراط إسرائيل الآن في النزاع، لكن ربما من أجل أخذ المزيد من الوقت ربما لبعد الانتخابات النصفية سيقوم الرئيس ترامب بهذه العمليات الواسعة. كان هناك تردد ما بين مسألة ما يسمى احتلال جزيرة معينة أو ضرب السواحل أو عمليات واسعة ضد الحرس الثوري. هناك إذن نوع من عنصر المفاجأة، أسرار سيخفيه التصعيد الأمريكي القادم.
2: نعم، إذن تفاوض تحت النار قال الدكتور خطار. دكتور محمد مدحجي، هل هناك رابط عضوي بين زيارة نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ولقائه ترامب وما يجري من استحداث للهجمات الراهنة على الأرض في مضيق هرمز؟ دكتور،
3: لا أرى ربطا مباشرا بين هذا التصعيد. نتنياهو الآن يحاول يحافظ على نفسه، وإسرائيل مقبل على انتخابات مبكرة، ويعاني بشكل كبير نتنياهو في الداخل. حاول أن يظهر بأنه يحدد السياسة الأمريكية في المنطقة، لكن ترامب وجه له صفعات قوية، تصريحات، رفض لقائه، تم تأجيل اللقاء، والآن نتنياهو نفسه وعلى لسان نفسه وعلى لسانه يقول أن ترامب محق، هناك فريقين في إيران ويجب أن نتفق، نحاول أن نتفق مع أحد الفرقاء، وهذا ما يقوله ترامب تحديدا. يعني إسرائيل التي كانت، ونتنياهو الذي كان يقول لا فرق بين الأجنحة في إيران ويجب القضاء على النظام الإيراني وإسقاطه، الآن يتبنى السياسة الأمريكية، وهذا طبيعي، لا حل أمامه، الدولة الأقوى هي التي تفرض على الدولة الأضعف.
2: لكن هناك توافق بين إسرائيل وترامب حول عدم امتلاك طهران لسلاح نووي. نعم دكتور،
3: صحيح تماما. لا غبار على ذلك، وهناك تنسيق بين الجيش الإسرائيلي والجيش الأمريكي، لكن ذلك لا يعني المواقف، مواقف نتنياهو، مواقف نتنياهو لديه يعني مصلحة سياسية معينة حزبية، ويختلف الكثيرون في إسرائيل مع نتنياهو في هذا الجانب. فما يحاوله الآن نتنياهو من هذه الزيارة أنا أرى أنه فشل لنتنياهو، وسينعكس عليه سلبا داخليا في الداخل الإسرائيلي. إسرائيلي طبعا هذا لا يغير من السياسة الأمريكية تجاه إيران. أنا أرى أن الولايات المتحدة في نهاية المطاف ستسقط النظام الإيراني لا محالة.
2: دكتور خطر بودياب، يعني باكستان أعلنتها أنها تبذل قصارى جهدها لإعادة إيران والولايات المتحدة إلى طاولة التفاوض بموجب مذكرة التفاهم التي كانت إسلام أباد أحد الأطراف الموقع عليها. هل استمرار المفاوضات وهذه التصريحات قد ربما لا تجعل الأزمة ترقى إلى المرحلة الأخطر دكتور خطار؟
5: التفاوض مسدودة بشكل أو بآخر. مذكرة التفاهم في الأساس ينتهي أجلها في 17 من شهر أغسطس القادم. ومن ناحية أخرى تكلمنا عن محاولة سلطنة عمان ترتيب مسارين للمرور في مضيق هرمز من أجل حل مؤقت. إيران رفضت حتى هذا الأمر بأن يكون هناك مسار جنوبي آمن بالقرب من دولة أو سلطنة عمان. إيران في مسألة التفاوض النووي تحاول جعل مضيق هرمز كما ملفات أخرى نقاطا التفافية لمنع الوصول إلى التفاوض حول النقطة الحساسة. تحاول إذن كسب الوقت والمماطلة، تحاول استنزاف هيبة الرئيس دونالد ترامب، تحاول أيضا ابتزاز دول الإقليم إزاء كل ما يحصل من ضربات ومن تحريك ميليشياتها، ورأينا ذلك من خلال ما جرى ما بين المملكة العربية السعودية والعراق، وتأثير ذلك من خلال تأجيل زيارة
4: رئيس الوزراء العراقي إلى المملكة العربية السعودية.
2: هل من تأثير دكتور خطار في هذا الإطار؟ هل من تأثير لهذا التأجيل ولهذه الأحداث الليلية التي وقعت، يعني هذا الهجوم الأمريكي السعودي على العراق من تأجيل لزيارة الزيدي إلى الرياض، هل لها تأثير على مجريات المفاوضات وما يجري بين طهران وواشنطن؟
4: يعني هناك تنافس على الزيدي ما بين واشنطن وطهران، وتحاول طهران القول للزيدي والقول للعراقيين أن كل شيء مغلق وأنه لن يسمح أبدا بقيام أي تحرك مستقل للعراق. من ناحية أخرى توسيع الضربات حتى مصر انذار آخر يشكل خطورة إضافية، لأن الحرس الثوري أيضا أعلن أنه لن يسمح بتصدير النفط والغاز من الإقليم ما دام هناك حصار على الموانئ الإيرانية.
2: نعم.
4: نحن أمام ارتباك عام، وهذا الارتباك العام أيضا لا يفسح المجال لتسهيل أي تفاوض فعلي.
2: نعم. وسؤالي الأخير للدكتور محمد المدحجي، يعني بعد يوم من تأييد دول الخليج لمبادرة عمانية، رفضت طهران مقترح إنشاء آلية إقليمية مشتركة لإدارة الملاحة في مضيق هرمز، هل وهذه المبادرة لازالت قائمة؟ كيف يمكن لدول الخليج عبر ربما الوسطاء الضغط على طهران للقبول بهذه الآلية دكتور؟
3: بالحقيقة أرى أن دول الخليج أيضا تعلم أنه لا أفق إيجابي لمثل هذه المبادرات، وليس فقط المبادرة العمانية، ونحن نرى وأيضا هذه الدول أيضا ترصد بكل مؤسساتها واستخباراتها كيف كلا الطرفين أي الولايات المتحدة وإيران تستعدان لمواجهة كبرى. الصين تزود إيران بصواريخ متطورة محمولة على الكتف لضرب الطائرات الأمريكية، الولايات المتحدة حشدت ثلث قوتها البحرية والآن تزيد من هذا الحشد، قد يصل هذا الحشد إلى نصف القوة البحرية الأمريكية في المنطقة. فأنا لا أرى أن دول الخليج تولي اهتماما كبيرا لمثل هذه المحاولات. طبعا التصريحات الدبلوماسية واردة، شاهد على كلامي هو القصف السعودي للعراق، وهذا تصعيد غير مسبوق، والآن نرى أن السعودية أيضا تستعد للانخراط في العمل العسكري.
2: الدكتور محمد المدحجي المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي كنت معنا من لندن، والدكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي المونتي كارلو الدولية هنا في باريس، شكرا جزيلا لكما، إلى اللقاء.
3: شكرا وتحياتي.
2: إلى اللقاء.
6: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم. RFI مونتي كارلو الدولية مختارات موسيقية لهذا الشهر. Benjamin Biolay. Ses affaires dans son cabas. Un faux air de première fois. Berry Boys Club.

0: مونتي كارلو الدولية.
1: الخامسة تماما بتوقيت العاصمة الفرنسية. ثانية نشراتنا الإخبارية أعدها ويقدمها هادي بوبتان. صباح الخير.
2: صباح النور ريتا. في أبرز عناوين الأخبار، ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق لنزع سلاح حماس، الحركة تؤكد الاتفاق مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية هي من سيتولى موضوع نزع هذا السلاح. باكستان تقول أن واشنطن وطهران تتفاوضان عقب استئناف القصف على إيران. السعودية تعلن إنشاء تحالف لتأمين الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر. وإسبانيا تستدعي السفير الإيطالي بعد موقف روما بشأن استبعادها من منطقة شنغن.
3: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: صباح الخير مستمعينا وأهلا بكم. اتفاق إذن بشأن نزع سلاح حركة حماس بالكامل، هذا ما أعلن التوصل إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الخميس، معتبرا ذلك خطوة متقدمة نحو تشكيل حكومة فلسطينية جديدة في قطاع غزة. وأكد مسؤولان بارزان في الحركة التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل يتضمن بنودا تتعلق بملف سلاح الحركة وبالانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، على أن تناط مسألة حصر السلاح باللجنة الوطنية التي شكلها مجلس السلام حصرا. تفاصيل أكثر معك نجوى بن مبارك.
4: التوصل إلى اتفاق بشأن نزع سلاح حركة حماس أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدا أن مجلس السلام توصل إلى تفاهم يقضي بنزع سلاح الحركة والجماعات المسلحة الأخرى بالكامل ضمن خطة ترامب المؤلفة من 20 نقطة. الرئيس الأمريكي أوضح أن تنفيذ الاتفاق سيتم على مراحل بالتزامن مع انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية وفق جدول زمني متفق عليه، وانتشار قوة دولية لحفظ الاستقرار، إلى جانب بتشكيل شرطة فلسطينية تتولى أمن القطاع تمهيدا لتولي حكومة فلسطينية جديدة إدارة غزة. مسؤولان بارزان في حركة حماس أكدا من جهتهما التوصل إلى تفاهم مع إسرائيل، فيما أوضح مصدر مطلع في الحركة أن اللجنة الوطنية التي شكلها مجلس السلام لإدارة قطاع غزة ستتولى الاحتفاظ بسلاح الحركة أو تخزينه بموجب الترتيبات المبرمة. ويأتي هذا التطور في وقت تتواصل فيه المباحثات بالقاهرة بين وفد من حماس والوسطاء بهدف تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.
2: شكرا نجوى بن مبارك. ورغم هذا التقدم النادر إذن في المحادثات، مقتل 6 في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، كما ينقل مراسلنا هناك وسام أبو زيد.
5: وسط مشاهد الدمار التي خلفتها الغارات الإسرائيلية على الأحياء السكنية، سجلت السلطات الصحية سقوط قتلى وجرحى في صفوف الفلسطينيين، فيما يواصل السكان بمساندة طواقم الدفاع المدني إزالة الركام والبحث بين الأنقاض عن مقتنياتهم دون أن يجدوا شيئا، كما تقول الطفلة وئام شامية التي التقيناها في مخيم الشاطئ للاجئين غرب غزة.
6: أنا وإخوتي طلعت من الدار، نرجع على حسبة اللقى وعينا بالدار وننام على الفراش، ما لقيناش إشي، كل إشي مبسوط، طلع فيش إشي دايل إنا.
5: وفي المناطق الشرقية الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي، واصلت الآليات العسكرية توغلها البري وتمركزت عندما يعرف بالخط الأصفر على امتداد شارع صلاح الدين، الأمر الذي يضيق المساحات المتاحة أمام أكثر من 2 مليون فلسطيني ويزيد من تعقيد أوضاعهم الإنسانية في غرب قطاع غزة. ورغم استمرار العمليات العسكرية على الأرض، فإن حالة من الترقب المشوب بالحذر تسود أوساط الغزيين، مع تزايد الحديث عن إمكانية حدوث انفراجة سياسية واقتراب الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. وسام أبو زيد، غزة، مونتي كارلو الدولية.
2: وإلى تطورات الحرب الأمريكية الإيرانية فيما يلي مستمعينا، وأنتم تتابعون نشرة الخامسة صباحا من مونتي كارلو الدولية. أعلنت باكستان الدولة الوسيطة في النزاع بين واشنطن وطهران هذا الخميس أن الطرفين المتحاربين يتفاوضان لتهدئة الموقف بعد جولة جديدة من الضربات الأمريكية على إيران ليلا ورد إيراني على الكويت والأردن. تقرير فايزة مصطفى.
7: استمرار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران لخفض التصعيد هو ما أكده المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي عقب جولة جديدة من الضربات الأمريكية على إيران رداً على استهداف هذه الأخيرة مواقع أمريكية في المنطقة. إسلاماباد أعلنت بذل الجهود الحثيثة لحث الطرفين على الالتزام بمذكرة التفاهم الموقعة في يونيو حزيران الماضي. ويواصل الوسطاء في قطر وسلطنة عمان أيضاً مساعيهم لتذليل النقاط العالقة في مقدمتها مستقبل الملاحة في مضيق هرمز، غير أن طهران رفضت مقترحاً عمانياً لإنشاء آلية إقليمية مشتركة لإدارة الممر المائي متمسكة بإدارته بالتنسيق مع مسقط فقط. وبينما تؤكد واشنطن مواصلة سياسة الضغط الأقصى على الجمهورية الإسلامية، تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توسيع عملياتها العسكرية ضد إيران عبر حملة جوية مكثفة قد تمتد إلى أسبوعين.
2: تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات، هذا ما أعلنته السعودية البارحة، هدفه ضمان أمن الملاحة وحماية الممرات المائية خصوصا في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، وذلك عقب اجتماع عقد في الرياض. في الأثناء دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى وقف التصعيد في الشرق الأوسط غدا هجوما بطائرة مسيرة على ميناء دمياط، هو الأول في البلاد منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط. مستجاب عبد الله من القاهرة.
0: أثار استهداف سفينتين داخل ميناء دمياط بطائرة مسيرة وفق ما أعلنته الحكومة المصرية موجة واسعة من التفاعل السياسي والإعلامي، باعتباره أول حادث من نوعه يطال منشأة حيوية داخل مصر. وأكدت السلطات أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد الجهة المسؤولة بعد العثور على بقايا الطائرة المسيرة دون إعلان أي طرف مسؤولياته عن الهجوم. وفي الداخل المصري انقسمت ردود الفعل بين مطالبات بردع حاسم ضد الجهة المنفذة في حال توصل التحقيقات لمعرفة هويتها، وبين تحذيرات من الانجرار إلى صراع إقليمي قد يستهدف جر القاهرة إلى مواجهة مباشرة في ظل التوترات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة. ويرى خبراء عسكريون أن الهجوم يحمل رسائل تتجاوز الأضرار المادية، إذ يختبر قدرة حماية المنشآت الاستراتيجية، وأن نتائج التحقيقات الفنية ستكون الفيصل في رسم طبيعة الرد المصري، مع التشديد على أن القاهرة ستسعى إلى تعزيز إجراءات التأمين دون الانزلاق إلى تصعيد غير محسوب. مستجاب عبد الله، القاهرة، مونتكارلو الدولية.
2: أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لدى استقباله نظيره اللبناني جوزيف عون الخميس استعداد أنقرة للمساهمة في كل المبادرات الهادفة لضمان سيادة لبنان بعد انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب البلاد الذي تحتل إسرائيل مساحات منها. نبقى في تركيا. وزارة الداخلية التركية قالت أن الشرطة احتجزت هذا الخميس رئيس بلدية منطقة إتيمجوت في أنقرة، وهو من المعارضة، بالإضافة إلى 51 مشتبها بهم آخرين في إطار تحقيق يتعلق بالفساد. سامي الأشراقي.
8: اعتقلت السلطات التركية رئيس بلدية إتيمجوت في أنقرة إردال بيشكجي أوغلو بعد مداهمة مقر البلدية في إطار تحقيق يتعلق بشبهات فساد محتملة حسب السلطات التركية. هذا التوقيف ليس الأول من نوعه، بل يأتي ضمن حملة قانونية غير مسبوقة تستهدف البلديات التي يديرها حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة للرئيس رجب طيب أردوغان. كما شملت التحقيقات رئيسة بلدية أسكودار في إسطنبول سينيم ديديتاش إلى جانب نائبها والأمين العام للبلدية وعدد من المسؤولين والمقاولين في عملية تزامنت مع شن الشرطة مداهمات في 11 موقعا في إسطنبول وصادرت مواد رقمية من المشتبه بهم. ويحقق الادعاء التركي في مخالفات مالية وآلية منح تراخيص البناء بعد رصد تجاوزات في حسابات البلدية خلال شهر آذار مارس الماضي. في المقابل ترفض المعارضة موجة الاتهامات الموجهة إليها منذ عام 2024 وتقول إن هذه التحقيقات ذات دوافع سياسية، بينما تشدد الحكومة التركية على استقلالية القضاء.
2: تتابعون دائما نشرة الخامسة صباحا من مونتي كارلو الدولية. نددت وزارة الخارجية الإسبانية بما وصفته بديماغوجية إيطاليا بعدما طالبت بتعليق عضوية إسبانيا في فاضي شنغان إثر تدفق مهاجرين غير نظاميين من شمال المغرب إلى جيب سبتة، معلنة أنها ستستدعي سفير روما للاحتجاج. سبتة لم تعد تواجه مجرد موجة هجرة غير نظامية، بل أزمة تتداخل فيها الاعتبار الاعتبارات الإنسانية مع الحسابات القانونية والسياسية. فالتدفق غير المسبوق هذا للمهاجرين خلال الأيام الأخيرة أعاد فتح ملف الهجرة بين المغرب وأسبانيا. تقرير منى ذويبية.
9: شهدت مدينة سبتة الإسبانية أكبر موجة هجرة غير نظامية منذ عام 2021. أكثر من 1000 مهاجر مغربي وصلوا إليها سباحة انطلاقا من السواحل المغربية خلال 9 أيام. ما دفع حكومة سبتة إلى إعلان حالة الطوارئ الإنسانية بعد امتلاء مراكز الاستقبال. وجاءت هذه التطورات بعد قرار المحكمة العليا الإسبانية في 8 يوليو تموز يقضي بعدم جواز تنفيذ الإعادات الفورية للمهاجرين الذين يعترضون في البحر من دون استكمال الضمانات القانونية، وهو ما حد من قدرة السلطات الإسبانية على إعادة المهاجرين مباشرة. هذه الأزمة تتداخل مع ملفات سياسية أوسع في العلاقات المغربية الإسبانية في وقت يتمسك فيه كل من المغرب وإسبانيا بموقفه الرسمي المعروف بشأن السيادة. يطرح ذلك تساؤلات حول تأثير مستوى التعاون الأمني بين البلدين على إدارة تدفقات الهجرة، ولا توجد أدلة معلنة تثبت أن المغرب يستخدم الهجرة كأداة ضغط سياسي، غير أن التجارب السابقة تؤكد أن التعاون المشترك بين البلدين في مجال مراقبة الحدود من شأنه الحد من الهجرة غير النظامية، وبالتالي فإن أي تغيير في مستوى هذا التعاون ينعكس مباشرة على حجم التدفقات نحو سبتة.
2: وفي أخبارنا أيضا هذا الصباح، اقتربت المساحات التي أتت عليها حرائق الغابات في دول أوروبية منذ بداية الموسم من 500,000 هكتار، وأجبرت عشرات آلاف الأشخاص على إخلاء منازلهم في وقت تواصل فيه فرق الأطفاء محاولة إخماد الحرائق في عدد من الدول الأوروبية. سامية الأشراقي.
8: بعد أيام من مكافحة النيران في إقليم لا جيروند جنوب غرب فرنسا، أعربت فرق الإطفاء الفرنسية عن أملها في احتواء الحريق. وفي إسبانيا تم رفع حالة الطوارئ الوطنية المرتبطة بحرائق منطقتي مدريد وأفيلا، والتي فرضت قبل أيام لتعبئة مزيد من الموارد لإخماد الحرائق. وأكدت السلطات أن النيران توقفت عن التوسع ولم تعد هناك جبهات نشطة رغم بقاء بؤر يتصاعد منها الدخان، محذرة في الوقت نفسه أن موجة الحر قد تفاقم الأوضاع. وحريق آخر في إسبانيا غرب البلاد قرب الحدود مع البرتغال أجبر 800 شخص على إخلاء منازلهم بعدما وصلت النيران إلى أطراف قرية يقطنها نحو 1,000 شخص، متسببة بأضرار في عدد من المنازل والمزارع. وفي شمال البرتغال يواصل نحو 800 عنصر إطفاء مكافحة حريق يستعر منذ بداية الأسبوع في غطاء نباتي. وفي اليونان أيضا يشارك أكثر من 200 عنصر إطفاء و53 شاحنة في مكافحة حرائق الغابات في جزيرة كريت، فيما تعيق الرياح العاتية عمل معظم الوسائل الجوية.
2: نختم بالرياضة. تسعى الفيفا إلى إعادة صياغة نموذجها الاقتصادي، ما يثير جدلا واسعا حول مستقبل كرة القدم واستقلالية قراراتها. منى ذويبية.
9: يسعى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو إلى تغيير النموذج الاقتصادي للفيفا. في 27 يوليو أعلن الاتحاد عزمه إنشاء شركة تجارية مستقلة تتولى إدارة الحقوق التجارية للفيفا مثل حقوق البث التلفزيوني وعقود الرعاية وبيع التذاكر. الجديد في المشروع أن الفيفا ستفتح الباب أمام مستثمرين خارجيين لشراء 20% من هذه الشركة مقابل 4.2 مليار دولار، على أن تبقى الفيفا مالكة لثمانية 80% ومحتفظة بالقرار الرياضي والتنظيمي. إنفانتينو برر هذه الخطوة بأنها ستوفر موارد مالية إضافية، ووعد أكثر من 200 اتحاد وطني بزيادة التمويل بنحو 30 مليون دولار لكل اتحاد خلال الدورة الرباعية المقبلة، أي بزيادة تقارب 300% مقارنة بالمستويات الحالية. لكن المشروع يثير معارضة واسعة، خاصة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ونقابة اللاعبين الدولية، اللذين يحذران من أن دخول المستثمرين سيجعل تنظيم الأرباح أولوية. يزداد الجدل مع ورود أسماء مستثمرين مقربين من عائلة ترامب ضمن الأطراف المهتمة بالمشروع.
2: النشرة انتهت. عودة للتذكير بأبرز عناوينها. ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق لنزع سلاح حماس. الحركة تؤكد الاتفاق مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية هي من سيتولى موضوع نزع السلاح. باكستان تقول إن واشنطن وطهران تتفاوضان عقب استئناف القصف على إيران. السعودية تعلن إنشاء تحالف لتأمين الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر. وأسبانيا تستدعي السفير الإيطالي بعد موقف روما بشأن استبعاد من منطقة شنغن.
3: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
2: نتابعها مع كاريتا في أمريكا الشمالية واللاتينية، ونبدأ
1: من كاراكاس. مطر اليوم، الحرارة تتراوح بين 21 درجة في الصباح و27 درجة بعد الظهر. في مكسيكو الطقس ممطر اليوم، الحرارة 24 درجة. بوينوس إيروس أمطار عادية، الحرارة 14 في الصباح و21 درجة بعد الظهر. في لوس أنجلوس الطقس مشمس بالإجمال، حرارة تصل اليوم إلى 30 درجة. نيويورك مشمس بالإجمال، انخفاض نسبي في درجة الحرارة تصل إلى 29 درجة. واشنطن مشمس، ارتفاع في درجة الحرارة تصل إلى 32 درجة. مونريال مطر، الحرارة 26. تورونتو مشمس بالإجمال، حرارة 29 درجة. وأخيرا في أوتاوا الطقس مشمس بالإجمال، حرارة تتراوح بين 16 درجة في الصباح و29 درجة بعد الظهر.
3: مونتي كارلو الدولية، حدودها العالم. مباشر مع مراسل.
2: مباشر مع مراسل ينقلنا اليوم إلى المغرب لنتابع التطورات المتسارعة على شريط الساحلي بين الفنيدق وسبتة في المغرب، إذن حيث بلغت أزمة الهجرة غير النظامية سباحة مستويات قياسية غير مسبوقة تضع المنطقة أمام منعطف إنساني وأمني حرج. للمزيد من على حول هذا الموضوع معنا جلال المخفي، مراسل مونتي كارلو الدولية في المغرب. بداية أهلا بك جلال.
10: صباح الخير.
2: صباح النور. لنبدأ جلال بآخر التطورات الميدانية، كيف تبدو الوضعية الحالية على الأرض في الفنيدق وداخل مراكز الإيواء بسبتة؟
10: تعيش هذه المنطقة استنفار أو حالة استنفار قصوى. تشهد المرتفعات والسواحل المحاذية لمدينة سبتة استمرار توافد كثيف لآلاف الشباب والعائلات الراغبة في العبور السباحة. أدى هذا الانهيار الكامل في قدرة عدم أو القدرة الأمنية على توقيف هؤلاء، إلى أيضا انهيار قدرة نظام الاستقبال على مستوى المدينة، مما اضطر مئات المهاجرين بمن فيهم القاصرون والنساء إلى البيت في الشوارع وخارج البوابات. وفي المقابل عززت السلطات المغربية انتشارها الأمني منذ صباح اليوم على طول الشريط الساحلي، كما فعلت شيئا نفسها السلطات الإسبانية لإحباط محاولة التدفق الجديدة. واتفق الجانبان المغربي والإسباني على ترحيل كل من دخلوا في هذه المدينة بطريقة غير نظامية بمن فيهم القاصرون، رغم أن القانون يمنع ذلك. وبالفعل انتشرت العديد من الفيديوهات لشباب يروون فيها كيف رحلتهم السلطات البلدين بسرعة. الآن انتقلت تعدوى الهجرة غير النظامية إلى مدينة مليلية الإسبانية شرق المغرب. العشرات من الشباب تسللوا عبر البحر أو من خلال البوابات، والعديد من الشهادات تتحدث عن أعمال شغب ومواجهات مع الأمن. لكن يبدو أن السلطات في البلدين تمكنتا من السيطرة على الوضع، حيث تقودان حملتين مكثفتين ميدانيتين في الآن نفسه. والحملة الأولى طبعا ميدانية، والحملة الأخرى رقمية، حيث تقوم أو على الأقل يقوم الجانب المغربي بملاحقة المجموعات والشبكات الرقمية التي روجت ونسقت بشكل رقمي لهذه الموجة غير المسبوقة منذ 2021.
2: جلال، أمام هذا المشهد الإنساني الصعب الذي وصفته بدقة، ما هي القراءة التي تقدمها منظمات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية لأزمة الهجرة هذه؟
10: في الواقع تعبر منظمات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية عن قلق بالغ إزاء ارتفاع الضحايا وعدد الضحايا الذين سقطوا في البحر خلال هذه المحاولات، وأيضا حالات الفقدان في عرض البحر، وتجمع على ضرورة تبني مقاربة تتجاوز الحلول الأمنية السرفة مع مطالبتها باحترام المواثيق الدولية وقوانين حماية الطفولة خاصة بعد إعلان البلدين بأنهما سيقومان بترحيل القاصرين وغير المصحوبين، رغم أن هناك قرارات قضائية تمنع هذه الترحيلات. جمعية المجتمع المدني طلبت أيضا بحماية طالبي اللجوء، والعديد من هذه الجمعيات في البلدين تدعوان أو تدعو الرباط ومدريد إلى الالتزام بالمعاملة التي تحصل كرامة المهاجرين، مع حثها السلطات على معالجة الجذور والأسباب الاقتصادية العميقة التي تدفع بالشباب إلى المغامرة بأرواحهم.
2: جلال المخفي مراسل مونتي كارلو الدولية في المغرب، كنت معنا مباشرة في فقرة مباشر مع مراسل. شكرا جلال. نشير فقط إلى هذا الملف، في هذا الملف، إلى أن وزارة الخارجية الإسبانية نددت بديماغوجية إيطاليا بعدما طالبت بتعليق عضوية إسبانيا في فضاء شنغان إثر تدفق إذن مهاجرين غير نظاميين من شمال المغرب إلى جيب سبتة، معلنة أنها ستستدعي سفير روما للاحتجاج. طاب يومك جلال.
3: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
2: قراءة في الصحف الفرنسية الصادرة اليوم معك لميس زين الدين. لميس بعد التحية، نبدأ من ليزيكو. الصراع يطال، البنية التحتية للغاز في مصر.
11: تقول اليومية تشهد مصر صدمة، فهذه هي المرة الأولى التي تستهدف فيها البنية التحتية المصرية بشكل مباشر. حتى الآن كان الحوثيون في اليمن يستهدفون السفن التجارية في البحر الأحمر بالقرب من مضيق باب المندب وليس في البحر الأبيض المتوسط. يسلط المقال الضوء على الهجوم غير المسبوق بطائرة مسيرة على ميناء دمياط المصري، والذي استهدف ناقلتي غاز، ما أدى إلى اندلاع حرائق تمت السيطرة عليها سريعا من دون وقوع إصابات. وفيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها، تواصل السلطات المصرية التحقيق لكشف ملابسات الهجوم. ميناء دمياط يكتسب أهمية كبيرة باعتباره مركزا رئيسيا لاستيراد الغاز في ظل تراجع الإنتاج المحلي، وفي وقت تضاربت فيه التقديرات بشأن الجهة المنفذة، يزيد الهجوم الضغوط الاقتصادية على مصر المتضررة من تراجع إيرادات قناة السويس، تقول ليزيكو.
2: السعودية تم جرها رغما عنها إلى الحرب بين الولايات المتحدة وإيران برأي صحيفة لاكروا.
11: هذه في ظل تصاعد المواجهة بين إيران والولايات المتحدة وحلفائهما، تواجه السعودية ضغوطا أمنية متزايدة بعد تعرض منشآتها النفطية لهجمات بطائرات مسيرة. هذا التصعيد أدى إلى ارتفاع أسعار النفط مع تجاوز خام برنت 90 دولارا للبرميل. أمام هذا التصعيد، تقول اليومية، تجد المملكة نفسها أمام معادلة صعبة بين الردع وتجنب الانزلاق إلى حرب إقليمية واسعة قد تهدد استقرارها. التطور الميداني الجديد الذي يتمثل في تدخل جماعات مسلحة موالية لإيران في العراق، والتي اتهمتها واشنطن والرياض باستهداف منشآت نفطية سعودية، يثير مخاوف في الداخل السعودي بشأن مستقبل رؤية 2030 التي تعتمد على جذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع الاقتصاد، في وقت تتزايد فيه المخاطر الأمنية رغم الهدنة الهشة التي أبرمتها الرياض مع الحوثيين عام 2022.
2: لوموند. لميس سلطت الضوء على الوضع في قطاع غزة. في غزة الصواريخ الإسرائيلية تواصل حصد أرواح المدنيين.
11: مع السماح بدخول قوة دولية محدودة ورغم إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في أكتوبر 2025 بوساطة أمريكية، لا تزال الغارات الإسرائيلية تحصد أرواح المدنيين في القطاع. بحسب أحدث حصيلة صادرة عن وزارة الصحة في غزة، قتل أكثر من 1160 فلسطيني منذ سريان الهدنة، بينهم مئات الأطفال، بينما تؤكد إسرائيل أن ضرباتها تستهدف عناصر من حماس. يروي المقال قصص عائلة فقدت أبنائها في غارات استهدفت منازل ومركبات وتجمعات مدنية، بينها عائلة قتلت بالكامل داخل منزلها في مدينة غزة. كما تشير اليونيسف إلى مقتل طفل في المتوسط يوميا منذ إعلان الهدنة، وصفة الوضع بأنه هدنة وهمية وقاتلة بحسب قولها. في المقابل، لا تزال مفاوضات السلام متعثرة بسبب استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في معظم القطاع وخلافات بشأن نزع سلاح حماس، ما من شأنه أن يعمق معاناة السكان ويقوض فرص تثبيت وقف إطلاق النار وتحقيق تسوية دائمة.
2: مقرب من ترامي يحاول حل اللغز الليبي، كتبت لفيجارو.
11: يحاول مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون الأفريقية مسعد بولس الدفع بمبادرة لتوحيد السلطات الليبية عبر تشكيل حكومة موحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة مع إسناد رئاسة المجلس الرئاسي إلى صدام حفتر. ورغم مؤشرات إيجابية كأقرار ميزانية موحدة لأول مرة منذ 2013 ومشاركة قوات من شرق وغرب ليبيا في مناورات عسكرية مشتركة، فإن المبادرة تواجه رفضا واسعا خاصة في مصراتة التي تخشى عودة الحكم العسكري. في المقابل تواصل بعثة الأمم المتحدة الدفع نحو تنظيم انتخابات بحلول 17 من فبراير 2027 باعتبارها السبيل لترسيخ مؤسسات الدولة. ورغم إعلان المؤسسات الليبية توافقها على هذا الموعد، فإن تنفيذ الخطة لا يزال متعثرا بعدما أخفقت لجنة 4+4 في الاتفاق على الترتيبات الانتخابية. في هذا السياق يرى دبلوماسيون أن أي سلطة جديدة قد ترفض التخلي عن نفوذها، وهو ما يبقي الأزمة السياسية الليبية مفتوحة.
2: مقرب إذن من ترامب يحاول حل اللغز الليبي. عودة إلى لوموند لاميس، جورجيا في مرمى الحرب الهجينة الروسية.
11: بعد 17 عاما على حرب 2008 بين روسيا وجورجيا، لا تزال تبعات النزاع مستمرة في إقليمي أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا اللذين خرجا عمليا عن سيطرة تبليسي. سكان المناطق الحدودية يتهمون القوات الروسية بمواصلة ما يعرف بالاحتلال الزاحف عبر التوغلات المتكررة وعمليات الاعتقال والخطف. ففي عام 2025 سجل اعتقال 72 شخصا قرب خط التماس، بينهم أطفال. أما الأشهر الأخيرة تقول الصحيفة شهدت خطوات اعتبرتها المعارضة ومنظمات المجتمع المدني تمهيدا لضم أوسيتيا الجنوبية فعليا إلى روسيا. يرى محللون أن الكرملين يسعى لاستثمار هذه المناطق لتعويض تراجع نفوذه في فضاءات سوفيتية سابقة، في وقت تتهم فيه المعارضة الحكومة الجورجية الحالية بالتقارب مع موسكو والتراجع عن مسار الاندماج الأوروبي.

0: Pas toujours à l'aise dans mes choses, je pourrais marcher pieds nus. Pas le temps d'attendre, j'avance seul, direction l'inconnu.
1: السادسة والنصف في استديوهات مونتي كارلو التوالية.
2: موجز الأخبار معك نجوى بن مبارك.
3: شكرا آدم، أهلا بكم مستمعينا. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق يتضمن نزع سلاح حركة حماس بالكامل، واعتبره خطوة متقدمة نحو تشكيل حكومة فلسطينية جديدة في قطاع غزة. وبحسب مسؤولين بارزين في حماس، يشمل الاتفاق معالجة ملف السلاح بإشراف اللجنة الوطنية لإدارة غزة بالتنسيق مع مجلس السلام، إلى جانب انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية وتسليم اللجنة الوطنية مسؤولية إدارة القطاع. في المقابل أكدت الحركة أنها لم تصدر بيانا رسميا حتى الآن، ولا تزال تنتظر الرد الرسمي من إسرائيل، مع مطالبتها الوسطاء ومجلس السلام بضمان التزام إسرائيل بتنفيذ بنود الاتفاق، وذلك ضمن المرحلة الثانية من خطة السلام المطروحة. هذا وتستضيف العاصمة المصرية القاهرة قريبا اجتماعا لوسطاء اتفاق الهدنة في غزة، يضم بالإضافة إلى مصر الولايات المتحدة وقطر وتركيا، وذلك لبحث المرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار في القطاع. أعلن الجيش الإيراني استهداف منشآت عسكرية أمريكية في قاعدة أحمد الجابر الجوية بالكويت باستخدام طائرات مسيرة، واعتبر الجيش الضربة كرد على الهجمات الأمريكية الأخيرة على البلاد، وعلى ضربة استهدفت منزلا في جزيرة قشم. دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى وقف التصعيد في الشرق الأوسط غداة هجوم بطائرة مسيرة على ميناء دمياط، هو الأول في البلاد منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط. من جهتهم قال الحوثيون إن لا علاقة لهم بالهجوم، وذلك بحسب ما أوردت وكالة أنباء سبأ اليمنية التابعة لهم. شهد جيب سبتة الإسبانية المتاخم للمغرب واحدة من أكبر موجات الهجرة غير النظامية في السنوات الأخيرة، وسط سقوط قتلى خلال محاولات الوصول إلى المدينة سباحة، واستنفار أمني إسباني واسع في وقت اتفقت فيه مدريد والرباط على إعادة المهاجرين الذين دخلوا بصورة غير قانونية. من جهتها دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى تعليق عضوية إسبانيا في منطقة شنغن بعد موجة هجرة غير نظامية إلى سبتة. أعربت أجهزة الأطفاء في فرنسا عن أملها في أن يكون الحريق الهائل الذي أتى على 42 ألف هكتار في إقليم جيغوند بجنوب غرب البلاد قد تم احتوائه، في حين أعلنت إسبانيا رفع حالة الطوارئ الوطنية المرتبطة بحرائق منطقتي مدريد وأفيلا السارية منذ أيام. نهاية هذا الموجز الإخباري.
4: شكرا نجوى.
5: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
2: إلى الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح، وهي اليوم مع زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية. زياد، بعض التحية. بيانات حديثة لوكالة الطاقة الدولية أظهرت ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية عالميا بنسبة تجاوزت 30% خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع الأول. إلى أي حد

0: حد ساهمت الحرب في الشرق الأوسط في رفع مبيعات السيارات الكهربائية عالميا؟
1: تحية طيبة للجميع. الحرب في منطقة الخليج كانت بالتأكيد أحد العوامل المهمة في تسريع المبيعات، وليست العامل الوحيد. الزيادة البالغة 35% تمثل نموا في الربع الثاني من هذا العام مقارنة مع الربع الأول، والذي شهد أصلا ضعفا في المبيعات. لذلك هذا الرقم يعكس مزيجا من التعافي من قاعدة منخفضة للمبيعات وتأثيرا للقفزة السعرية في أسعار الطاقة، والتي ارتفعت بحدود 20% في أوروبا بالنسبة لأسعار البنزين والديزل، وارتفعت داخل الولايات المتحدة إلى قرابة 40%. هذه الارتفاعات الكبيرة في أسعار البنزين والديزل غيرت من الحسابات الاقتصادية بالنسبة للمستهلكين، مما جعل خيار الشراء يتجه أكثر نحو السيارات الكهربائية بسبب كفاءة تلك السيارات ورخص كلفة تشغيلية مقارنة بالسيارات التقليدية. لكن الحرب لم تكن كما ذكرت السبب الوحيد، هناك أسباب حفزت زيادة مبيعات السيارات الكهربائية، على رأس الحوافز الحكومية وتوسع شبكات الشحن وتحسن نظام البطاريات وظهور طرازات صينية أكثر كفاءة وأقل سعرا.
0: زياد، هل يمثل ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية هذا تحولا دائما في السوق العالمية؟ وما هي انعكاسات هذا التحول على مستقبل الدول المنتجة للنفط؟
1: نعم، الارتفاع الحالي في مبيعات السيارات الكهربائية لا يبدو أنه ظاهرة مؤقتة. خلال العام الماضي ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية إلى 20 مليون سيارة، ويتوقع خلال هذا العام أن ترتفع إلى 23 مليون سيارة أو قرابة 28% من المبيعات العالمية الكلية. هذا التحول لا يعني أن هناك انهيارا قريبا في الطلب على النفط. السيارات الكهربائية خفضت استهلاك النفط بنحو 1.7 مليون برميل خلال العام الماضي، ويتوقع ارتفاع الرقم إلى قرابة 5 ملايين برميل يوميا بحلول 2030. مع ذلك سيظل النقل البري يستهلك نحو 44 مليون برميل يوميا، ما يعني أن النفط سيبقى مهم لهذا القطاع الحيوي. هنا ستظهر مفارقة مهمة بالنسبة للدول النفطية. الحرب وارتفاع الأسعار يمنح هذه الدول إيرادات أكبر على المدى القصير، لكن الأسعار المرتفعة تجعل السيارات الكهربائية أكثر جدوى وتسرع تخلي المستهلكين والدول المستوردة عن النفط خلال المديات القادمة. لذلك الخطر الحقيقي ليس اختفاء أو انهيار الطلب، بل تباطؤ نمو هذا الطلب واشتداد المنافسة بين المنتجين على سوق يتوسع بوتيرة أبطأ. هذا يفرض على الدول النفطية استثمار الإيرادات الحالية في تنويع الاقتصاد وتوسيع الصناعات البتروكيماوية والتكرير وتطوير قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، بدلا من الاعتماد على استمرار نمو الطلب على وقود السيارات وباقي جوانب الطلب بالنسبة لقطاع النفط.
0: كانت هذه مستمعينا الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح، وكنتم مع زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية.
2: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.
0: من مونتي كارلو الدولية تواصلون الاستماع إلى فقرات هذه الفترة الصباحية. الآن إلى فقرة الاستهلاك والتسوق مع ريتا. فيها ريتا ارتفاع في مبيعات ألفي أم أتش والأسباب معك.
3: نعم، سجلت هذه المجموعة الفي ام اش للسلع الفاخرة ارتفاعا في مبيعاتها خلال الربع الثاني. زادت الإيرادات بنسبة 3% لتبلغ 19 مليار يورو بفضل الطلب القوي من المتسوقين الأثرياء في الولايات المتحدة، مما عوض ضعف الإنفاق في أوروبا المتأثر بتراجع السياحة على خلفية الصراع في الشرق الأوسط. وكان قطاع الساعات والحلي أكثر نموا، في حين حقق قطاع الأزياء والمنتجات الجلدية أول نمو فصلي له منذ عامين، مع استفادة المجموعة من قوة الإنفاق الأمريكي وتحسن الطلب على المجوهرات رغم استمرار التقلبات الاقتصادية وتأثر الأسواق الأوروبية بتراجع النشاط السياحي.
0: في موضوع آخر، ريتا، التجار في باريس يسجلون حصيلة مخيبة للأمال للتخفيضات الصيفية بسبب موجات الحر.
3: نعم، أظهرت التخفيضات الصيفية في فرنسا نتائج ضعيفة هذا العام، إذ أدت موجات الحر المتتالية إلى انخفاض إقبال المتسوقين على المتاجر، وأشارت البيانات إلى تراجع المبيعات خاصة لدى المتاجر المستقلة، في حين ساعدت التجارة الإلكترونية على الحد من هذا التراجع لدى بعض السلاسل التجارية الكبرى. وأكد التجار أن المناخ أصبح منافسا جديدا، حيث اضطروا إلى تعديل ساعات العمل وتجهيز متاجرهم بوسائل التهوية والتكييف. كما رأى كثيرون أن كثرة فترات التخفيضات على مدار العام مثل البلاك فرايدي والبيوع الخاصة أفقدت التخفيضات التقليدية جاذبيتها. ويواجه قطاع متاجر الملابس بشكل عام تحديات متزايدة، منها تراجع الإقبال على التسوق في المتاجر، انتشار العمل عن بعد، استياد الإقبال على شراء الملابس المستعملة. ويحذر أصحاب المتاجر من أن هذه العوامل تهدد مستقبل تجارة الملابس التقليدية في فرنسا.
0: الآن إلى الأخبار الرياضية، وهي اليوم مع صدام صديق.
4: صباح الخير. البداية مع رد الفعل القوي من الويفا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على مقترح الفيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم بنقل حصص ملكية من كأس العالم إلى مستثمرين من القطاع الخاص. الاتحاد الأوروبي أعلن في بيان قوي بالأمس عقب اجتماع اتحاداته الوطنية 55 أنه يرفض مقترح الفيفا، مؤكدا على مقاطعته لكأس العالم وكل بطولات الفيفا في حال بقاء المقترح قائما، معلنا أنه لن يشارك أي منتخب وطني يتبع الاتحاد الأوروبي في أي بطولة ينظمها الفيفا ما لم يتم التخلي عن المشروع بالكامل وتقديم ضمانات ملزمة بأن الفيفا لن يفتح الباب مجددا أمام الملكية الخاصة لإدارة أو ملكية أي من بطولاته، مؤكدا على معارضة لهذه الخطط بكل حزم وإصرار. وجاء في بيان الويفا أنه لا يمكن التعامل مع كأس العالم كمنتج استثماري، فهو أعظم إرث رياضي في كرة القدم وبنية عبر أجيال متعاقبة وبمجهود لاعبين ومنتخبات وجماهير في جميع القارات، ولا يجوز التنازل عن أي جزء منه لمستثمرين من القطاع الخاص. عرج البيان أيضا على الطريقة التي تم بها إنشاء المشروع الجديد برعاية من السويسرية الإيطالية جاني إنفانتين ورئيس الفيفا وبعض رجال الأعمال، حيث قال الويفا إنه أمر غير مسؤول ويمكن الدفاع عنه. صياغة مقترح بهذه الأهمية لمستقبل كرة القدم في سرية تامة دون الرجوع أو مشاورة الجهات الموكلة بإدارة اللعبة وحمايتها، ولا يمثل ذلك مجرد إخفاق كبير في القيادة، بل هو تخلي من الفيفا عن واجباتها بصفتها الجهة الحارسة لكرة القدم العالمية. هذا ويقضي مشروع رئيس الفيفا جاني إنفانتينو إلى إنشاء شركة تتولى إدارة الأنشطة التجارية وتنظيم كأس العالم وبطولاته الأخرى وزيادة التمويل المخصص لتطوير كرة القدم من خلال استقطاب مستثمرين من الخارج، فيما يحتفظ الفيفا بالسيطرة الحصرية على هذه الشركة. ومن خلال دمج جميع برامج التمويل القائمة يأمل الاتحاد الدولي في توفير أكثر من 10 مليارات دولار خلال العوام الأربعة المقبلة لتمويل تطوير كرة القدم، بخلاف الوضع الحالي حيث يعتزم توزيع 2.7 مليار دولار حتى 2030. ومع الانتقادات الكبيرة خرج رئيس الفيفا إنفانتين مدافعا عن المشروع.
5: FIFA for World Enterprise or FFE.
6: FIFA for World Enterprise هو في الواقع مقترح وعرض يندرج ضمن عملية ديمقراطية وعملية تشاور، وقبل كل شيء يمثل فرصة وليس التزاما. وكما قلت فإنه يشكل بداية هذه المشاورات.
4: هذا وتشير التقارير إلى أن إنفانتينو طالب الاتحادات 211 الأعضاء باتخاذ قرارها بشأن المشروع منتصف سبتمبر المقبل. ولتمرير المشروع يحتاج إنفانتينو إلى دعم أغلبية الاتحادات بالإضافة إلى موافقة مجلس الفيفا على هيئة اتخاذ قرار داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتتكون من 37 عضوا، 8 منها نواب للرئيس وهم رؤساء الاتحادات القارية، بالإضافة إلى 28 عضوا الآن، هذا بالإضافة إلى رفض الاتحاد الأوروبي وأعضاء 55 بالأمس للمشروع. أعلن أيضا اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي الكونكاكاف بأجمع أعضائه 41 رفضه للمشروع بعد اجتماع طارئ في المملكة الأمريكية. وجاء في البيان الرسمي إنه من خلال اجتماع عرب الأعضاء عن قلقهم إزاء غياب الإجراءات القانونية والمؤسسية السليمة المتعلقة بالمقترح والمهلة الزمنية القصيرة بشكل مصطنع لاتخاذ قرار بهذه الأهمية وعدم عرض أو اعتماد من قبل هيئات الحوكمة المختصة داخل الفيفا. وقال الكونكاكاف إنه وبناء على ذلك قرر بجميع اتحاداته رفض المقترح وتكليف ممثلي في مجلس الفيفا بإبلاغ رئيس الفيفا بضرورة أن تمر أي مسألة مستقبلية عبر إجراءات الحوكمة الصحيحة من خلال الأجهزة التنفيذية. الجدير بالذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ب54 عضوا دعا أعضاءه إلى دراسة المشروع، وقال في بيان إن رئيس الاتحاد الأفريقي باتريس موتسيبي سيعقد اجتماعا الأسبوع المقبل مع لجنة التنفيذية لدراسة وتقييم المبادرة. وكان الاتحاد الآسيوي من جهته قد أعلن عن أسفه لكون المشروع كشف عنه للعلن دون استشارة للاتحادات الأعضاء. إذن تعد أخبار الرياضة، إلى اللقاء.
2: الصحة المستدامة، برنامج التوعية والوقاية في مونتي كارلو الدولية. ملفات طبية، اختصاصيون ومستمعون يتواصلون مباشرة من أجل صحة دائمة وحياة مشرقة. الصحة المستدامة يومياً مع سونيتا ناظر في 3:06 بعد الظهر بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية.
3: السادسة والدقيقة 45 في استديوهاتنا تذكير بعناوين الأخبار مع آدم جبيرة.
0: ترامب يعلن عما وصفه باتفاق تاريخي لنزع سلاح حماس بالكامل، والحركة الفلسطينية تؤكد توصلها إلى اتفاق لإنهاء النزاع مع إسرائيل. باكستان تقول إن واشنطن وطهران تتفاوضان عقب استئناف القصف على إيران. والسلطات المصرية تواصل التحقيقات بشأن الهجوم على ميناء دمياط، والسيسي يدعو إلى وقف التصعيد. السلطات في إسبانيا تعلن عن انتشال جثة 9 أشخاص مع تدفق كثيف للمهاجرين من المغرب إلى سبتة، وروما تدعو إلى استبعاد مدريد من منطقة شنغن، والأخيرة تستنكر.
3: إلى المدونة، مدونة اليوم هي هند الأرياني.
7: كتب رجل عربي على الفيسبوك يشتكي من تجربة وصفها بالسيئة حدثت في موعد غرامي أو ديت مع فتاة عرفها عبر الإنترنت وتبادل الرسائل، ولكنها كانت أول مرة يلتقيان فيها وجها لوجه. ما تسبب في صدمة هذا الرجل هو أنه بمجرد أن بدأ بالتعارف مثل أي اثنين في موعد، بادرت الفتاة بسؤاله كم مرتبك؟ ورغم غرابة السؤال إلا أنه جاء نتيجة لثقافة جديدة انتشرت عبر التيك توك اسمها ثقافة طاقة الأنوثة. كم مرتبك؟ هذا السؤال الذي يعتبر محرما ومن العيب أن تسأله حتى للأصدقاء إلا إذا كان صديقا مقربا، فما بالك بأن يسأله لك شخص غريب عنك. ولكن يبدو أن هذه الفتاة قررت المخاطرة وسألت هذا السؤال المحرج. قال الرجل إن السؤال أربكه، فرد عليها بالطبع لن أقول لك. كان رد فعلها مفاجئا عندما ردت إذا أنا آسفة لا أريد أن أضيع وقتي، لقد ضيعته كثيرا مع أشخاص لم يكونوا مستقرين في حياتهم وليس لديهم هدف. كان رد فعل الرجل منطقيا، فقد قام بدفع الحساب وانسحب من الموعد بهدوء. في اليوم التالي اتصلت به وتعتذر وتبرر مرة ثانية سبب تصرفها، وأوضحت أنها كأنثى تؤمن بأن على الرجل أن يكون هو المسؤول مسؤولية كاملة عن الجانب المادي، وأن هذا يساعد طاقتها الأنوثية. كتب الرجل حائرا من هذا الموقف وسألنا نحن أصدقائه في الفيسبوك عن رأينا، وأنا أقرأ الردود استغربت جدا أن هناك عددا لا بأس به من النساء قلنا إن هذه الفتاة محقة وإن موضوع الفلوس هو الموضوع الأهم في وقتنا الحالي، وأضفنا ما الفائدة من معرفة شخص وتضييع وقت ثم يتبين أنه فقير، الزمن ليس زمن الفقراء. وأكدنا رأي الفتاة عن طاقة الأنوثة التي تحتاج لرجل يصرف عليها. هذه التعليقات تجاهلت تماما أنه من المعيب أن تحرج شخصا لا تعرفه بمثل هذا السؤال في أول مرة تلتقيه فيها، هذا بالإضافة إلى أن هذا السؤال يجعل الموضوع وكأنه صفقة أو ربما شبيها بالزواج التقليدي. ولكن على الأقل في الزواج التقليدي يتوقع العريس مثل هذه الأسئلة، أما أن تلتقي بشخص وكأنك فتاة تبحث عن شيء أعمق من الماديات والمظاهر ثم تفاجئينه بمثل هذا السؤال في أول موعد، على الأقل كنت انتظرتي شهرا أو شهرين، أو ربما طاقة الأنوثة لا تتحمل الانتظار. هند الإرياني،
8: أبراج مونتي كارلو الدولية.
3: وإلى موعدنا اليوم مع الأبراج ومع عالم الفلك إبراهيم حزبون. صباح الخير.
9: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا ريتا.
3: إبراهيم، وين وصل القمر اليوم وشو زوايا لعملهم؟
9: القمر موجود في برج الدلو مثل امبارح، بس مش على طول، لغاية الساعة 2:15 بعد الظهر، بعد ذلك ينتقل إلى برج الحوت. في عنا خلو مسار ابتدى من امبارح بالليل ومستمر معنا لغاية الساعة 2:15 بعد الظهر، بمعنى آخر النص الأول من النهار لغاية الساعة 2:15 لا يصلح أبدا لأي خطوة جديدة أو مشروع جديد. أما بالنسبة للزوايا فعندي زاوية واحدة متأخر كتير بالليل قبل منتصف الليلة الجاية بحوالي ربع ساعة، هي تربيع بين القمر وأورانوس. هاي بتخلينا نشعر بالملل من أي عمل روتيني عم بنقوم فيه. وحب أقول آخر شيء إنه ساعات المساء اليوم مناسبة للزراعة ولقص الشعر لإطالته.
3: خلينا نشوف كيف رح يكون علينا هذا اليوم، ونبدأ مع برج الحمل.
9: الحمل بنقول له اليوم كمان انت نشط اجتماعيا، بس اليوم يختلف عن امبارح. اذا في صديق وعدك نفذ لك مطلب في النص الاول من النهار على الاغلب مش راح يطلع في ايده. بالنسبة للحمل كمان مشكلة تانية جاية بالمساء لما القمر بينتقل على الحوت بعد الظهر، هون الحمل بشعر بنوع من التعب او الملل. هاي اشارة لبكرة وبعده، لازم يدير باله على صحته على اكله، احتمال انه الوضع الصحي ما يكونش بأحسن حالاته أو بيصير مضغوط في مجال العمل. الشيء الإيجابي عند الحمل إنه الفترة هاي بتتم عنده فرصة حلوة لإقناع أفراد العائلة بوجهة نظره.
3: تركيز الثور.
9: الثور مركز أكثر شيء على عمله على مركزه الاجتماعي. اليوم طبعا يختلف تماما عن امبارح على اعتبار أنه بيقدرش يقوم ولا بأي خطوة جديدة في مجال العمل، سواء كان مثلا موظف ما يتقرب من المسؤولين ما يطلب منهم أي مطلب كله على الفاضي، أو بيشتغل بشكل حر مستقل. فبنقول له كمان دير بالك هوني، خلي الأمور مثل ما هي، نقي يوم تاني حتى تستفيد منه. في ساعة متأخرة من بعد الظهر وفي المساء الثور بينشط اجتماعيا، هو اللي ممكن يحقق أمنية بمساعدة الصديق أو ممكن يشارك مع صديق بحفلة أو مناسبة سعيدة.
3: كيف أمور الجوزاء؟
9: الجوزاء نشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة. اللي بيسوق بالسيارة بنفسه من مدينة لمدينة يطلع قبل بوقت، يركز أكثر على الشارع. التجار في عمليات الاستيراد والتصدير ينتبهوا لكل صغير وكبير ما يتورطوا. كمان بالنسبة لمواليد برج الجوزاء في رغبة شديدة للتقرب من الأحباء، بس الأجواء الرومانسية مش كتير دافية. في ساعات بعد الظهر والمساء الجوزاء أفكاره بتنصب أكثر شيء على العمل ومركزه الاجتماعي، فبنقول له بإمكانك أنك تخطط أو تدخل تغيير إذا في إمكانية تستفيد من ذلك.
3: أجواء السرطان؟
9: السرطان أجواء مالية من امبارح مشغول، واليوم كمان مشغول في ضبط الأمور المالية المشتركة. هو من جهة في فرصة لمكسب مالي بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض، بس من جهة تانية ممنوع يكفل أو يغرض إنسان مال أو يدخل بشراكة مالية جديدة. وينتبه كمان مولود برج السرطان ينتبه على صحته. في ساعات بعد الظهر والمساء السرطان بينشط يا في سفر بعيد أو اتصال بعيد.
3: الأسد
9: مركز أكثر شيء على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر. مع الأسف الشراكة العاطفية مش كتير مشجعة، الأجواء رومانسية مش ناجحة. تاني شيء بالنسبة له ألا يلتزم تجاه الطرف الآخر كشريك، إن كان شريك عمل أو شريك عاطفة، بأي شيء لا قولا ولا فعلا لغاية الساعة 2:15. في ساعات بعد الظهر والمساء الأسد تتاح له الفرصة للحصول على مكسب مالي، هذا بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض أو من تركة أو ميراث. بس مطلوب من الأسد أنه ينتبه هون، لأنه يا صحته يا صحة إنسان عزيز عليه بتكون بحاجة للرعاية أكثر.
3: أبرز ما عند العذراء؟
9: أكثر شيء بارز عند العذراء مثل امبارح ضغط العمل، بس اليوم بيقدرش يبادر بعمل جديد، إذا نواصل عمل ابتدى فيه من قبل وما قدر يكمله. بالنسبة للعذراء بنلاحظ شكله جميل وجذاب لأفراد الجنس الآخر، أجواء رومانسية حلوة، بيقدر يستغل الأجواء الرومانسية في ساعات بعد الظهر والمساء. لما الأمر بينتقل إلى الحوت هناك بيعزز الشراكة، شراكة عمل وشراكة عاطفة، لكن هي شراكة عاطفة تعطي مجال لقضاء سهرة ممتعة مع الطرف الآخر.
3: الميزان
9: عنده رغبة للتقرب من الأحباء، بس الأجواء الرومانسية مع الأسف مش كتير مشجعة. بيسمعوا خبر حلو تعلق بإنجاز لواحد من أولادهم. في ساعات بعد الظهر والمساء بيبدأ العمل يتراكم عندهم تدريجيا، فمطلوب منهم طبعا أنه ما يبالغوا في أي جهد جسماني. اللي بيساعدهم في إنجاز العمل وجود الشمس في برج الأسد.
3: في شيء جديد عند العقرب؟
9: الجديد عند العقرب هو في ساعات بعد الظهر والمساء هناك العقرب بيدخل فترة كتير حلوة تدفع فيه للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم. الأجواء الرومانسية الدافية بيعززوا العلاقة، في منهم بيبدوا علاقة عاطفية جديدة، بيقدروا مارسوا نشاطات فنية وأدبية بتكون ناجحة معاهم تماما، وبيسمعوا خبر حلو بتعلق بإنجاز لواحد من أولادهم. هذا كله من بعد الظهر للمساء، لكن من الصباح لغاية الظهيرة العقرب مشغول بأموره البيتية والعائلية. بنقول له ما تدخل ولا أي تغيير ولو بسيط على المسكن، وأهم شيء ما تقوم بصفقة عقارية لا بيع ولا شراء.
3: وشو بنقول له للقوس؟
9: القوس بنقول له دير بالك، هون في الساعات ما قبل الظهر في عندك حركة، اتصالات، لقاءات، سفريات، بس إذا بتسوق بالسيارة بنفسك جوا البلد اطلع قبل بوقت، ركز أكثر على الشارع. إذا في عندك امتحان أو مقابلة لغاية الساعة 2:15 استعد وركز إذا بتقدرش تغير الموعد. التجار المحليون قل لهم كمان ديروا بالكم من الأوراق المالية المغشوشة. في ساعات بعد الظهر والمساء القوس بيفضل الأجواء البيتية والعائلية والعقارية، بيقدر يقوم بصفقة عقارية في ساعات بعد الظهر والمساء أو يدخل تغيير أو تعديل على المسكن.
3: الجدي
9: من امبارح لاحظنا عليه مشغول في ضبط ميزانيته، وبنقول له كمان اليوم في فرصة لمكسب مالي، هذا المكسب بيكون على الأغلب من العمل أو عمل إضافي أو تستريد مبلغ بدك إياه من قبل، بس دير بالك ممنوع شراء أي حاجة ثمينة لغاية الساعة 2:15 بعد الظهر. خفف من النفقات قديش بتقدر. في ساعات بعد الظهر والمساء تكتر عند الجدي التنقلات والسفريات، لكن أغلبها لمسافات قصيرة. بيكون عندهم تعامل إيجابي مع الإخوة والجيران، وساعات المساء ممتازة حتى السهرة كمان لطلاب الابتدائي والثانوي للدراسة والمطالعة.
3: الدلو يلي هو بطل الأبراج اليوم؟
9: نعم، الدلو بطل الأبراج صحيح، ولكن مقيد لأنه خلو المسار موجود عنده. إذا بيقدرش يبادر اليوم ولا بأي خطوة جديدة، يواصل عمل ابتدى فيه من قبل وما قدر يكمله. في ساعات بعد الظهر والمساء بنبشره بمكسب مالي جاء على الطريق أو هدية أو جائزة. المكسب المالي على الأغلب بيكون للعمل أو بيسترد مبلغ بده إياه من قبل. وطبعا بالنسبة للدلو الفترة هاي لأن الشمس موجودة قباله ينتبه لصحته لأنه شوي بتنزل من الطاقة.
3: يبقى لنا الحوت.
9: الحوت امبارح واليوم مش الفترة المثالية إله في ساعات ما قبل الظهر، شاعر بنوع من التعب أو الملل مسيطر عليه، فبنقول له حاول إنجاز اللي بتقدر عليه من العمل الضروري والعاجل اللي تراكم عندك من قبل، بس ما تبادر ولا بأي عمل جديد. في ساعات بعد الظهر الحوت بيفتح صفحة جديدة، بيكون مليان طاقة مليان نشاط، وهاي إشارة حلوة لبكرة وبعد يومين حلوين جايين على الطريق.
3: وأخيرا بسألك عن مشاهير اليوم، مين اخترت لنا؟
9: اخترت شيف انجليزي اسمه فيرغس هندرسون، بيدير مطعم في شارع سان جون وسماه على اسم الشارع. على فكرة هذا الزلمة كل أكله بريطاني طبعا، بس النبيذ بيستورده من فرنسا من عندكم.
3: شكرا لك.
9: شو أهميتكم؟
3: صحيح. شكرا لك إبراهيم حزبون.
9: أهلا وسهلا بك.
3: يوم سعيد. باي باي.
9: يا ريتا ويعطيك العافية.
3: مرسي. باي باي.
9: باي باي.
10: RFI مونتي كارلو الدولية مختارات موسيقية لهذا الشهر.

0: السابعة تماما بتوقيت العاصمة الفرنسية. نشرة إخبارية رابعة وأخيرة ضمن صباح مونتي كارلو أعدها ويقدمها هادي بوبطان.
1: وفي أبرز عناوين الأخبار، ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق لنزع سلاح حماس، الحركة تؤكد الاتفاق مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية هي من سيتولى موضوع نزع سلاح. باكستان تقول إن واشنطن وطهران تتفاوضان عقب استئناف القصف على إيران. والجيش الإيراني استهدف هذا الصباح منشآت عسكرية أمريكية في قاعدة أحمد الجابر الجوية بالكويت باستخدام طائرات مسيرة. السعودية تعلن إنشاء تحالف لتأمين الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر. وإسبانيا تستدعي السفيرة الإيطالي بعد موقف روما بشأن استبعادها من منطقة شنغن على خلفية موجة الهجرة غير المسبوقة من المغرب إلى إسبانيا.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: طب صباحكم مستمعين وأهلا بكم من جديد. اتفاق إذن بشأن نزع سلاح حركة حماس بالكامل، هذا ما أعلن عنه أعلن التوصل إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الخميس، معتبرا ذلك خطوة متقدمة نحو تشكيل حكومة فلسطينية جديدة في قطاع غزة. وأكد مسؤولان بارزان في حركة حماس التوصل إلى هذا الاتفاق مع إسرائيل يتضمن بنودا تتعلق بملف سلاح الحركة وبالانسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية في قطاع غزة، على أن تناط مسألة حصر السلاح باللجنة الوطنية التي شكلها مجلس السلام حصرا. تفاصيل أكثر معك نجوى بن مبارك.
3: التوصل إلى اتفاق بشأن نزع سلاح حركة حماس أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدا أن مجلس السلام توصل إلى تفاهم يقضي بنزع سلاح الحركة والجماعات المسلحة الأخرى بالكامل ضمن خطة ترامب المؤلفة من 20 نقطة. الرئيس الأمريكي أوضح أن تنفيذ الاتفاق سيتم على مراحل بالتزامن مع انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية وفق جدول زمني متفق عليه، وانتشار قوة دولية لحفظ الاستقرار، إلى جانب بتشكيل شرطة فلسطينية تتولى أمن القطاع تمهيداً لتولي حكومة فلسطينية جديدة إدارة غزة. مسؤولان بارزان في حركة حماس أكدا من جهتهما التوصل إلى تفاهم مع إسرائيل، فيما أوضح مصدر مطلع في الحركة أن اللجنة الوطنية التي شكلها مجلس السلام لإدارة قطاع غزة ستتولى الاحتفاظ بسلاح الحركة أو تخزينه بموجب الترتيبات المبرمة. ويأتي هذا التطور في وقت تتواصل فيه المباحثات بالقاهرة بين وفد من حماس والوسطاء بهدف تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.
1: ورغم هذا التقدم نادر نجوى في هذه المحادثات، مقتل 6 في غارات إسرائيلية على غزة، كما ينقل مراسلنا في القطاع وسام أبو زيد.
4: وسط مشاهد الدمار التي خلفتها الغارات الإسرائيلية على الأحياء السكنية، سجلت السلطات الصحية سقوط قتلى وجرحى في صفوف الفلسطينيين، فيما يواصل السكان بمساندة طواقم الدفاع المدني إزالة الركام والبحث بين الأنقاض عن مقتنياتهم دون أن يجدوا شيئا، كما تقول الطفلة وئام شامية التي التقيناها في مخيم الشاطئ للاجئين غرب غزة.
5: أنا وإخوتي طلعت من الدار نرجع على حسبة اللقاء وعينا بالدار وننام على الفراش، ما لقيناش إشي، كل إشي مبسوط، طلع فيش إشي دايل إنا.
4: وفي المناطق الشرقية الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي، واصلت الآليات العسكرية توغلها البري وتمركزت عندما يعرف بالخط الأصفر على امتداد شارع صلاح الدين، الأمر الذي يضيق المساحات المتاحة أمام أكثر من 2 مليون فلسطيني ويزيد من تعقيد أوضاعهم الإنسانية في غرب قطاع غزة. ورغم استمرار العمليات العسكرية على الأرض، فإن حالة من الترقب المشوب بالحذر تسود أوساط الغزيين مع تزايد الحديث عن إمكانية حدوث انفراجة سياسية واقتراب الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. وسام أبو زيد، غزة، مونتي كارلو الدولية.
1: أخبار السابعة صباحا دائما من مونتي كارلو الدولية في باريس. في جديد مساعي التهدئة بين طهران وواشنطن، أعلنت باكستان الدولة الوسيطة في النزاع بين واشنطن وطهران أن الطرفين المتحاربين يتفاوضان لتهدئة الموقف بعد جولة جديدة من الضربات الأمريكية على إيران ليلا ورد إيراني على الكويت والأردن. فايزة مصطفى.
3: استمرار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران لخفض التصعيد هو ما أكده المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي عقب جولة جديدة من الضربات الأمريكية على إيران رداً على استهداف هذه الأخيرة مواقع أمريكية في المنطقة. إسلاماباد أعلنت بذل الجهود الحثيثة لحث الطرفين على الالتزام بمذكرة التفاهم الموقعة في يونيو حزيران الماضي. ويواصل الوسطاء في قطر وسلطنة عمان أيضاً مساعيهم لتذليل النقاط العالقة في مقدمتها مستقبل الملاحة في مضيق هرمز، غير أن طهران رفضت مقترحاً عمانياً لإنشاء آلية إقليمية مشتركة لإدارة الممر المائي متمسكة بإدارته بالتنسيق مع مسقط فقط. وبينما تؤكد واشنطن مواصلة سياسة الضغط الأقصى على الجمهورية الإسلامية، تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توسيع عملياتها العسكرية ضد إيران عبر حملة جوية مكثفة قد تمتد إلى أسبوعين.
1: والجيش الإيراني أعلن هذا الصباح استهداف منشآت عسكرية أمريكية في قاعدة أحمد الجابر الجوية بالكويت باستخدام طائرات مسيرة. الجيش الإيراني يقول إن الضربة جاءت ردا على الهجمات الأمريكية الأخيرة في البلاد وعلى ضربات استهدفت منزلا في جزيرة قشم. وفي سياق المستجدات في الخليج، أعلنت السعودية إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات هدفه ضمان أمن الملاحة وحماية الممرات المائية خصوصا في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، وذلك عقب اجتماع عقد في الرياض هذا الخميس. من ناحية أخرى، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى وقف التصعيد في الشرق الأوسط غدا هجوما بطائرة مسيرة على ميناء دمياط، هو الأول في البلاد منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط. مستجاب عبد الله من القاهرة.
6: أثار استهداف سفينتين داخل ميناء دمياط بطائرة مسيرة وفق ما أعلنته الحكومة المصرية موجة واسعة من التفاعل السياسي والإعلامي باعتباره أول حادث من نوعه يطال منشأة حيوية داخل مصر. وأكدت السلطات أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد الجهة المسؤولة بعد العثور على بقايا الطائرة المسيرة دون إعلان أي طرف مسؤولياته عن الهجوم. وفي الداخل المصري انقسمت ردود الفعل بين مطالبات برادع حاسم ضد الجهة المنفذة في حال توصل التحقيقات لمعرفة هويتها، وبين تحذيرات من الانجرار إلى صراع إقليمي قد يستهدف جر القاهرة إلى مواجهة مباشرة في ظل التوترات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة. ويرى خبراء عسكريون أن الهجوم يحمل رسائل تتجاوز الأضرار المادية، إذ يختبر قدرة حماية المنشآت الاستراتيجية، وأن نتائج التحقيقات الفنية ستكون الفيصل في رسم طبيعة الرد المصري، مع التشديد على أن القاهرة ستسعى إلى تعزيز إجراءات التأمين دون الانزلاق إلى تصعيد غير محسوب. مستجاب عبد الله، القاهرة، مونتي كارلو الدولية.
1: أظهرت بيانات من شركة كوبلر المتخصصة في الشحن البحري أن 25 سفينة شحن محملة بسلع أولية عبرت مضيق باب المندب أمس الخميس، في حين ظلت حركة المرور عبر مضيق هرمز منخفضة إذ لم تعبره سوى ناقلتين فقط. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لدى استقباله نظيره اللبناني جوزيف عون هذا الخميس استعداد أنقرة للمساهمة في كل المبادرات الهادفة لضمان سيادة لبنان بعد انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب البلاد والذي تحتل إسرائيل مساحات منها. على صعيد آخر، قالت وزارة الداخلية التركية إن الشرطة احتجزت رئيس بلدية منطقة إتيمسجوت في أنقرة وهو من المعارضة، بالإضافة إلى 51 مشتبها بهم آخرين في إطار تحقيق يتعلق بالفساد. سامي الأشراقي.
7: اعتقلت السلطات التركية رئيس بلدية إتيمسجد في أنقرة إردال بيشكجي أوغلو بعد مداهمة مقر البلدية في إطار تحقيق يتعلق بشبهات فساد محتملة حسب السلطات التركية. هذا التوقيف ليس الأول من نوعه، بل يأتي ضمن حملة قانونية غير مسبوقة تستهدف البلديات التي يديرها حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة للرئيس رجب طيب أردوغان. كما شملت التحقيقات رئيسة بلدية أسكودار في إسطنبول سينيم ديديتاش إلى جانب نائبها والأمين من العامل البلدية وعدد من المسؤولين والمقاولين في عملية تزامنت مع شن الشرطة مداهمات في 11 موقعا في إسطنبول وصادرت مواد رقمية من المشتبه بهم. ويحقق الادعاء التركي في مخالفات مالية وآلية منح تراخيص البناء بعد رصد تجاوزات في حسابات البلدية خلال شهر آذار مارس الماضي. في المقابل ترفض المعارضة موجة الاتهامات الموجهة إليها منذ عام 2024 وتقول إن هذه التحقيقات ذات دوافع سياسية، بينما تشدد الحكومة التركية على استقلالية القضاء.
1: وفي أخبارنا أيضا من مونتي كارلو الدولية هذا الصباح، نددت وزارة الخارجية الإسبانية بما وصفتها ديماغوجية إيطاليا بعدما طالبت بتعليق عضوية إسبانيا في فضاء شنغان إثر تدفق مهاجرين غير نظاميين من شمال المغرب إلى جيب سبتة، معلنة أنها ستستدعي سفير روما للاحتجاج. هذا وقد دخل آلاف المهاجرين جيب سبتة الإسباني قادمين من المغرب خلال الأيام القليلة الماضية، فيما يعد أكبر موجة وصول للمهاجرين إلى هذه المنطقة الواقعة في شمال إفريقيا منذ العام 2021، ولقي 9 أشخاص على الأقل حتفهم أثناء محاولتهم الوصول إلى سبتة سباحة. مراسلنا في الرباط جلال المخفي. جلال، كيف تبدو الوضعية الحالية على الأرض في الفنادق وداخل مراكز الإيواء بسبتة؟
8: تعيش المنطقة استنفار أو حالة استنفار قصوى، تشهد المرتفعات والسواحل المحاذية لمدينة سبتة استمرار توافد كثيف لآلاف الشباب والعائلات الراغبة في العبور السباحة. أدى هذا الانهيار الكامل في قدرة عدم أو القدرة الأمنية على توقيف هؤلاء، إلى أيضا انهيار قدرة نظام الاستقبال على مستوى المدينة، مما اضطر مئات المهاجرين بمن فيهم القاصرون والنساء إلى البيت في الشوارع وخارج البوابات. وفي المقابل عززت السلطات المغربية انتشارها الأمني منذ صباح اليوم على طول الشريط الساحلي، كما فعلت شأنتها السلطات الإسبانية لإحباط محاولة التدفق الجديدة. واتفق الجانبان المغربي والإسباني على ترحيل كل من دخلوا في هذه المدينة بطريقة غير نظامية بمن فيهم القاصرون، رغم أن القانون يمنع ذلك.
1: جلال المخفي مراسلنا من الرباط كان يتحدث هذا الصباح ضمن فقرة مباشر مع مراسل. اغتنم مسؤولان بارزان في البيت الأبيض الصور التي تظهر مئات المهاجرين وهم يعبرون من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني للدفاع عن سياسة الهجرة المتشددة التي ينتهجها دونالد ترامب والتحذير من احتمال عودة الديمقراطيين إلى السلطة. في أخبارنا أيضا من مونتي كارلو الدولية هذا الصباح، قال أندري بوشاروف حاكم منطقة فولغوغراد الروسية إن هجوما بطائرة مسيرة اليوم الجمعة أسفر عن اندلاع حريق في منشأة للطاقة ومستودعات في المنطقة، مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص، لكنه لم يذكر تفاصيل عن المنشأة. اقتربت المساحات التي أتت عليها حرائق الغابات في دول أوروبية منذ بداية الموسم من 500,000 هكتار، وأجبرت عشرات الآلاف من الأشخاص على إخلاء منازلهم في وقت تواصل فيه فرق الأطفاء محاولة إخماد الحرائق في عدد من الدول الأوروبية. سامية الإشراقي تحدثنا عن الوضع في فرنسا وفي أوروبا.
7: بعد أيام من مكافحة النيران في إقليم لا جيروند جنوب غرب فرنسا، أعربت فرق الإطفاء الفرنسية عن أملها في احتواء الحريق. وفي إسبانيا تم رفع حالة الطوارئ الوطنية المرتبطة بحرائق منطقتي مدريد وأفيلا، والتي فرضت قبل أيام لتعبئة مزيد من الموارد لإخماد الحرائق. وأكدت السلطات أن النيران توقفت عن التوسع ولم تعد هناك جبهات نشطة رغم بقاء بؤر يتصاعد منها الدخان، محذرة في الوقت نفسه أن موجة الحر قد تفاقم الأوضاع. وحريق آخر في إسبانيا غرب البلاد قرب الحدود مع البرتغال أجبر 800 شخص على إخلاء منازلهم بعدما وصلت النيران إلى أطراف قرية يقطنها نحو 1,000 شخص، متسببة بأضرار في عدد من المنازل والمزارع. وفي شمال البرتغال يواصل نحو 800 عنصر إطفاء مكافحة حريق يستعر منذ بداية الأسبوع في غطاء نباتي. وفي اليونان أيضا يشارك أكثر من 200 عنصر إطفاء و53 شاحنة في مكافحة حرائق الغابات في جزيرة كريت، فيما تعيق الرياح العاتية عمل معظم الوسائل الجوية.
1: قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فيفا إنه سيمضي قدما في عملية التشاور بشأن مقترح لبيع حصة في أعماله المتعلقة بالبطولات. بهذا مستمعينا نأتي إلى ختام النشرة، عودة للتذكير بأبرز عنوان فيها. ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق لنزع سلاح حماس، الحركة تؤكد الاتفاق مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية هي من سيتولى موضوع نزع السلاح.
2: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس
1: لنتعرف عليها ريتا في هذه الساعة الإخبارية في شمال أفريقيا، ونبدأ من العاصمة المصرية.
0: نعم، في القاهرة الطقس مشمس بالإجمال، حرارة 38 درجة. الخرطوم مشمس بالإجمال، حرارة 41 درجة. نواكشوط أمطار رعدية في الصباح، مشمس جزئيا بعد الظهر، الحرارة 31 درجة. في الرباط الطقس مشمس جزئيا، الحرارة تصل إلى 30 درجة بعد الظهر. جزائر العاصمة مشمس بالإجمال، حرارة 31. تونس العاصمة الطقس مشمس بالإجمال، حرارة 35 درجة. طرابلس ليبيا مشمس، الحرارة 31. داكار مشمس جزئيا، حرارة أيضا 31 درجة بعد الظهر. أخيرا في أبيجان سخات مطر متفرقة، الحرارة 27 درجة.
1: قراءة في الصحف الفرنسية الصادرة اليوم، معك لميس زين الدين. لميس بعد التحية، نبدأ من ليزيكو، الصراع يطال، البنية التحتية للغاز في مصر.
9: تقول اليومية تشهد مصر صدمة، فهذه هي المرة الأولى التي تستهدف فيها البنية التحتية المصرية بشكل مباشر. حتى الآن كان الحوثيون في اليمن يستهدفون السفن التجارية في البحر الأحمر بالقرب من مضيق باب المندب وليس في البحر الأبيض المتوسط. يسلط المقال الضوء على الهجوم غير المسبوق بطائرة مسيرة على ميناء دمياط المصري، والذي استهدف ناقلتي غاز، ما أدى إلى اندلاع حرائق تمت السيطرة عليها سريعا من دون وقوع إصابات. وفيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها، تواصل السلطات المصرية التحقيق لكشف ملابسات الهجوم. ميناء دمياط يكتسب أهمية كبيرة باعتباره مركزا رئيسيا لاستيراد الغاز في ظل تراجع الإنتاج المحلي، وفي وقت تضاربت فيه التقديرات بشأن الجهة المنفذة، يزيد الهجوم الضغوط الاقتصادية على مصر المتضررة من تراجع إيرادات قناة السويس، تقول ليزيكو.
1: السعودية تم جرها رغما عنها إلى الحرب بين الولايات المتحدة وإيران برأي صحيفة لاكروا.
9: هذه في ظل تصاعد المواجهة بين إيران والولايات المتحدة وحلفائهما. تواجه السعودية ضغوطا أمنية متزايدة بعد تعرض منشآتها النفطية لهجمات بطائرات مسيرة. هذا التصعيد أدى إلى ارتفاع أسعار النفط مع تجاوز خام برنت 90 دولارا للبرميل. أمام هذا التصعيد، تقول اليومية، تجد المملكة نفسها أمام معادلة صعبة بين الردع وتجنب الانزلاق إلى حرب إقليمية واسعة قد تهدد استقرارها. التطور الميداني الجديد الذي يتمثل في تدخل جماعات مسلحة موالية لإيران في العراق، والتي اتهمتها واشنطن والرياض باستهداف منشآت نفطية سعودية، يثير مخاوف في الداخل السعودي بشأن مستقبل رؤية 2030 التي تعتمد على جذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع الاقتصاد، في وقت تتزايد فيه المخاطر الأمنية رغم الهدنة الهشة التي أبرمتها الرياض مع الحوثيين عام 2022.
1: لوموند لميس سلطت الضوء على الوضع في قطاع غزة. في غزة الصواريخ الإسرائيلية تواصل حصد أرواح المدنيين.
9: مع السماح بدخول قوة دولية محدودة ورغم إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في أكتوبر 2025 بوساطة أمريكية، لا تزال الغارات الإسرائيلية تحصد أرواح المدنيين في القطاع. بحسب أحدث حصيلة صادرة عن وزارة الصحة في غزة، قتل أكثر من 1160 فلسطيني منذ سريان الهدنة، بينهم مئات الأطفال، بينما تؤكد إسرائيل أن ضرباتها تستهدف عناصر من حماس. كما تشير اليونيسف إلى مقتل طفل في المتوسط يوميا منذ إعلان الهدنة، وصفة الوضع بأنه هدنة وهمية وقاتلة بحسب قولها. في المقابل، لا تزال مفاوضات السلام متعثرة بسبب استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في معظم القطاع وخلافات بشأن نزع سلاح حماس، ما من شأنه أن يعمق معاناة السكان ويقوض فرص تثبيت وقف إطلاق النار وتحقيق تسوية دائمة.
1: مقرب من ترامب يحاول حل اللغز الليبي، كتبت لفيجارو.
9: يحاول مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون الأفريقية مسعد بولس الدفع بمبادرة لتوحيد السلطات الليبية عبر تشكيل حكومة موحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة مع إسناد رئاسة المجلس الرئاسي إلى صدام حفتر. ورغم مؤشرات إيجابية كإقرار ميزانية موحدة لأول مرة منذ 2013 ومشاركة قوات من شرق وغرب ليبيا في مناورات عسكرية مشتركة، فإن المبادرة تواجه رفضا واسعا خاصة في مصراتة التي تخشى عودة الحكم العسكري. في المقابل تواصل بعثة الأمم المتحدة الدفع نحو تنظيم انتخابات بحلول 17 من فبراير 2027 باعتبارها السبيل لترسيخ مؤسسات الدولة. ورغم إعلان المؤسسات الليبية توافقها على هذا الموعد، فإن تنفيذ الخطة لا يزال متعثرا بعدما أخفقت لجنة 4+4 في الاتفاق على الترتيبات الانتخابية. في هذا السياق يرى دبلوماسيون أن أي سلطة جديدة قد ترفض التخلي عن نفوذها، وهو ما يبقي الأزمة السياسية الليبية مفتوحة.
1: عودة إلى لوموند لاميس، جورجيا في مرمى الحرب الهجينة الروسية.
9: بعد 17 عاما على حرب 2008 بين روسيا وجورجيا، لا تزال تبعات النزاع مستمرة في إقليمي أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا اللذين خرجا عمليا عن سيطرة تبليسي. سكان المناطق الحدودية يتهمون القوات الروسية بمواصلة ما يعرف بالاحتلال الزاحف عبر التوغلات المتكررة وعمليات الاعتقال والخطف. ففي عام 2025 سجل اعتقال 72 شخصا قرب خط التماس، بينهم أطفال. أما الأشهر الأخيرة تقول الصحيفة شهدت خطوات اعتبرتها المعارضة ومنظمات المجتمع المدني تمهيدا لضم أوسيتيا الجنوبية فعليا إلى روسيا. يرى محللون أن الكرملين يسعى لاستثمار هذه المناطق لتعويض تراجع نفوذه في فضاءات سوفيتية سابقة، في وقت تتهم فيه المعارضة الحكومة الجورجية الحالية بالتقارب مع موسكو والتراجع عن مسار الاندماج الأوروبي.
1: نختم لميس هذه القراءة في الصحف الفرنسية الصادرة اليوم بليبراسيون وتصاعد كراهية الأجانب في جنوب أفريقيا الذي يدفع آلاف المهاجرين إلى مغادرة البلاد.
9: هذه يشهد جنوب أفريقيا موجة جديدة من العنف المعادي للمهاجرين، أدت خلال الشهرين الماضيين إلى مغادرة أو ترحيل أكثر من 160 ألف أجنبي، بينهم أكثر من 100 ألف زيمبابوي ونحو 50 ألف ملاوي، وسط عمليات إجلاء لمواطنين من دول أخرى. تعزى هذه الموجة إلى البطالة المرتفعة واتساع الفوارق الاجتماعية، في وقت يحمل فيه المهاجرون مسؤولية فقدان الوظائف وارتفاع الجريمة. إلا أن باحثين يرون أن الدوافع سياسية، مشيرين إلى صلات الحركة بحزب الرئيس السابق جاكوب زوما وسعيها للتأثير في الانتخابات المحلية المقبلة عبر حملات منظمة ودعاية رقمية. وأثارت الأحداث انتقادات أفريقية واسعة، خصوصا من غانا ونيجيريا اللتين اتهمتا بريتوريا بعدم التصدي بحزم للعنف وكراهية الأجانب.
1: شكرا لميس زين الدين.
2: مباشر مع مراسل.
1: في المغرب بلغت أزمة الهجرة غير النظامية سباحة مستويات قياسية غير مسبوقة، تضع المنطقة أمام منعطف إنساني وأمني حرج. للمزيد حول هذا الموضوع معنا جلال المخفي، مراسل مونتي كارلو الدولية في المغرب. بداية أهلا بك جلال.
10: صباح الخير.
1: صباح النور. لنبدأ جلال بآخر التطورات الميدانية، كيف تبدو الوضعية الحالية على الأرض في الفنادق وداخل مراكز الإيواء بسبتة؟
10: تعيش هذه المنطقة استنفار أو حالة استنفار قصوى. تشهد المرتفعات والسواحل المحالية لمدينة سبتة استمرار توافد كثيف لآلاف الشباب والعائلات الراغبة في العبور السباحة. أدى هذا الانهيار الكامل في قدرة عدم أو القدرة الأمنية على توقيف هؤلاء، إلى أيضا انهيار قدرة نظام الاستقبال على مستوى المدينة، مما اضطر مئات المهاجرين بمن فيهم القاصرون والنساء إلى اللاجئ في الشوارع وخارج البوابات. وفي المقابل عززت السلطات المغربية انتشارها الأمني منذ صباح اليوم على طول الشريط الساحلي، كما فعلت نفسها السلطات الإسبانية لإحباط محاولة التدفق الجديدة. واتفق الجانبان المغربي والإسباني على ترحيل كل من دخلوا في هذه المدينة بطريقة غير نظامية بمن فيهم القاصرون، رغم أن القانون يمنع ذلك. وبالفعل انتشرت العديد من الفيديوهات لشباب يروون فيها كيف رحلتهم السلطات البلدين بسرعة. الآن انتقلت عدوى الهجرة غير النظامية إلى مدينة مليلية الإسبانية شرق المغرب. العشرات من الشباب تسللوا عبر البحر أو من خلال البوابات، والعديد من الشهادات تتحدث عن أعمال شغب ومواجهات مع الأمن. لكن يبدو أن السلطات في البلدين تمكنتا من السيطرة على الوضع، حيث تقودان حملتين مكثفتين ميدانيتين في الآن نفسه. والحملة الأولى طبعا ميدانية، والحملة الأخرى رقمية، حيث تقوم أو على الأقل يقوم الجانب المغربي بملاحقة المجموعات والشبكات الرقمية التي روجت ونسقت بشكل رقمي لهذه الموجة غير المسبوقة منذ 2021.
1: جلال، أمام هذا المشهد الإنساني الصعب الذي وصفته بدقة، ما هي القراءة التي تقدمها منظمات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية لأزمة الهجرة هذه؟
10: في الواقع تعبر منظمات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية عن قلق بالغ إزاء ارتفاع الضحايا وعدد الضحايا الذين سقطوا في البحر خلال هذه المحاولات، وأيضا حالات الفقدان في عرض البحر، وتجمع على ضرورة تبني مقاربة تتجاوز الحلول الأمنية السلفة مع مطالبتها باحترام المواثيق الدولية وقوانين حماية الطفولة، خاصة بعد إعلان البلدين بأنهما سيقومان بترحيل القاصرين وغير المصحوبين، رغم أن هناك قرارات قضائية تمنع هذه الترحيلات. جمعية المجتمع المدني طلبت أيضا بحماية طالبي اللجوء، والعديد من هذه الجمعيات في البلدين تدعوان أو تدعو الرباط ومدريد إلى الالتزام بالمعاملة التي تحصل كرامة المهاجرين، مع حثها السلطات على معالجة الجذور والأسباب الاقتصادية العميقة التي تدفع بالشباب إلى المغامرة بأرواحهم.
1: جلال المخفي، مراسل مونتي كارلو الدولية في المغرب، كنت معنا مباشرة في فقرة مباشر مع مراسل. شكرا جلال. نشير فقط إلى هذا الملف، في هذا الملف، إلى أن وزارة الخارجية الإسبانية نددت بديماغوجية إيطاليا بعدما طالبت بتعليق عضوية إسبانيا في فضاء شنغان إثر تدفق إذن مهاجرين غير نظاميين من شمال المغرب إلى جيب سبتة، معلنة أنها ستستدعي سفير روما للاحتجاج. طاب يومك جلال.
2: مونتي كارلو الدولية، معكم على نفس الموجة.

0: تمام 7:30 في استديوهات مونتي كارلو الدولية. موجز إخباري جديد مع نجوى بن مبارك.
1: شكرا ريتا، أهلا بكم مستمعينا. أعلن الجيش الإيراني استهداف منشآت عسكرية أمريكية في قاعدة أحمد الجابر الجوية بالكويت باستخدام طائرات مسيرة، واعتبر الجيش الضربة كردا على الهجمات الأمريكية الأخيرة على البلاد وعلى ضربة استهدفت منزلا في جزيرة قشم. أعلنت حركة حماس موافقتها على اتفاق مع إسرائيل برعاية الوسطاء يتضمن نزع سلاحها مقابل انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار. وأوضحت الحركة أن تنفيذ ملف السلاح سيكون بإشراف اللجنة الوطنية لإدارة غزة بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي وإعادة الإعمار، فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى الاتفاق واعتبره خطوة نحو تشكيل حكومة فلسطينية جديدة في القطاع. كما شدد مجلس السلام على أن الأولوية أصبحت لتنفيذ الاتفاق وآليات التحقق منه. هذا وتستضيف العاصمة المصرية القاهرة قريبا اجتماعا لوسطاء اتفاق الهدنة في غزة يضم بالإضافة إلى مصر الولايات المتحدة وقطر وتركيا، وذلك لبحث المرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار في القطاع. دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى وقف التصعيد في الشرق الأوسط غدا هجوم بطائرة مسيرة على ميناء دمياط، هو الأول في البلاد منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط. من جهتهم قال الحوثيون إن لا علاقة لهم بالهجوم، وذلك بحسب ما أوردت وكالة أنباء سبأ اليمنية التابعة لهم. شهد جيب سبتة الإسبانية المتاخم للمغرب واحدة من أكبر موجات الهجرة غير النظامية في السنوات الأخيرة وسط سقوط قتلى خلال محاولات الوصول إلى المدينة سباحة، واستنفار أمني إسباني واسع في وقت اتفقت فيه مدريد والرباط على إعادة المهاجرين الذين دخلوا بصورة غير قانونية. من جهتها دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى تعليق عضوية إسبانيا في منطقة شنغن بعد موجة هجرة غير نظامية إلى سبتة. أعربت أجهزة الأطفاء في فرنسا عن أملها في أن يكون الحريق الهائل الذي أتى على 42 ألف هكتار في إقليم جيغاند بجنوب غرب البلاد قد تم احتوائه، في حين أعلنت إسبانيا رفع حالة الطوارئ. قتل 34 عاملا على الأقل جراء انفجار في منجم فحم بجنوب باكستان وفق ما أعلنت وكالة إدارة الكوارث المحلية، وألحق الانفجار الناجم عن غاز الميثان دمارا كبيرا في المنجم الواقع قرب عاصمة إقليم بلوشستان ما استدعى إطلاق عملية إنقاذ. نهاية هذا الموجز الإخباري.
0: شكرا نجوى. والآن إعادة للوقفة الاقتصادية مع زياد الهاشمي، حاوره آدم جبيرة هذا الصباح.
2: إلى الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح، وهي اليوم مع زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية. زياد، بعد التحية، بيانات حديثة لوكالة الطاقة الدولية أظهرت ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية عالميا بنسبة تجاوزت 30% خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع الأول. إلى أي حد ساهمت الحرب في الشرق الأوسط في رفع مبيعات السيارات الكهربائية عالميا؟
3: تحية طيبة للجميع. الحرب في منطقة الخليج كانت بالتأكيد أحد العوامل المهمة في تسريع المبيعات، وليست العامل الوحيد. زيادة

0: البالغة 35% تمثل نموا في الربع الثاني من هذا العام مقارنة مع الربع الأول والذي شهد أصلا ضعفا في المبيعات. لذلك هذا الرقم يعكس مزيجا من التعافي من قاعدة منخفضة للمبيعات وتأثيرا للقفزة السعرية في أسعار الطاقة والتي ارتفعت بحدود 20% في أوروبا بالنسبة لأسعار البنزين والديزل، وارتفعت داخل الولايات المتحدة إلى قرابة 40%. هذه الارتفاعات الكبيرة في أسعار البنزين والديزل غيرت من الحسابات الاقتصادية بالنسبة للمستهلكين، مما جعل خيار الشراء يتجه أكثر نحو السيارات الكهربائية بسبب كفاءة تلك السيارات ورخص كلفة تشغيلية مقارنة بالسيارات التقليدية. لكن الحرب لم تكن كما ذكرت السبب الوحيد، هناك أسباب حفزت زيادة مبيعات السيارات الكهربائية، على رأس الحوافز الحكومية وتوسع شبكات الشحن وتحسن نظام البطاريات وظهور طرازات صينية أكثر كفاءة وأقل سعراً.
1: زياد، هل يمثل ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية هذا تحولا دائما في السوق العالمية؟ وما هي انعكاسات هذا التحول على مستقبل الدول المنتجة للنفط؟
0: نعم، الارتفاع الحالي في مبيعات السيارات الكهربائية لا يبدو أنه ظاهرة مؤقتة. خلال العام الماضي ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية إلى 20 مليون سيارة، ويتوقع خلال هذا العام أن ترتفع إلى 23 مليون سيارة أو قرابة 28% من المبيعات العالمية الكلية. هذا التحول لا يعني أن هناك انهيارا قريبا في الطلب على النفط. السيارات الكهربائية خفضت استهلاك النفط بنحو 1.7 مليون برميل خلال العام الماضي، ويتوقع ارتفاع الرقم إلى قرابة 5 ملايين برميل يوميا بحلول 2030. مع ذلك سيظل النقل البري يستهلك نحو 44 مليون برميل يوميا، ما يعني أن النفط سيبقى مهم لهذا القطاع الحيوي. هنا ستظهر مفارقة مهمة بالنسبة للدول النفطية. الحرب وارتفاع الأسعار يمنح هذه الدول إيرادات أكبر على المدى القصير، لكن الأسعار المرتفعة تجعل السيارات الكهربائية أكثر جدوى وتسرع تخلي المستهلكين والدول المستوردة عن النفط خلال المديات القادمة. لذلك الخطر الحقيقي ليس اختفاء أو انهيار الطلب، بل تباطؤ نمو هذا الطلب واشتداد المنافسة بين المنتجين على سوق يتوسع بوتيرة أبطأ. هذا يفرض على الدول النفطية استثمار الإيرادات الحالية في تنويع الاقتصاد وتوسيع الصناعات البتروكيماوية والتكرير وتطوير قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، بدلاً من الاعتماد على استمرار نمو الطلب على وقود السيارات وباقي جوانب الطلب بالنسبة لقطاع النفط.
1: كانت هذه مستمعينا الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح، وكنتم مع زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية.
2: إلى الرياضة اليوم، وهي ريتا من أعداد وتقديم صدام صديق.
3: نعم، نستمع إليه.
4: صباح الخير. البداية مع رد الفعل القوي من الويفا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على مقترح الفيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم بنقل حصص ملكية من كأس العالم إلى مستثمرين من القطاع الخاص. الاتحاد الأوروبي أعلن في بيان قوي بالأمس عقب اجتماع اتحاداته الوطنية 55 أنه يرفض مقترح الفيفا، مؤكدا على مقاطعته لكأس العالم وكل بطولات الفيفا في حال بقاء المقترح قائما، معلنا أنه لن يشارك أي منتخب وطني يتبع الاتحاد الأوروبي في أي بطولة ينظمها الفيفا ما لم يتم التخلي عن المشروع بالكامل وتقديم ضمانات ملزمة بأن الفيفا لن يفتح الباب مجددا أمام الملكية الخاصة لإدارة أو ملكية أي من بطولاته، مؤكدا على معارضة لهذه الخطط بكل حزم وإصرار. وجاء في بيان الويفا أنه لا يمكن التعامل مع كأس العالم كمنتج استثماري، فهو أعظم إرث رياضي في كرة القدم وبني عبر أجيال المتعاقبة وبمجهود لاعبين ومنتخبات وجماهير في جميع القارات، ولا يجوز التنازل عن أي جزء منه لمستثمرين من القطاع الخاص. عرج البيان أيضا على الطريقة التي تم بها إنشاء المشروع الجديد برعاية من السويسري الإيطالي جاني إنفانتينو رئيس الفيفا وبعض رجال الأعمال، حيث قال الويفا إنه أمر غير مسؤول ويمكن الدفاع عنه. صياغة مقترح بهذه الأهمية لمستقبل كرة القدم في سرية تامة دون الرجوع أو مشاورة الجهات الموكلة بإدارة اللعبة وحمايتها، ولا يمثل ذلك مجرد إخفاق كبير في القيادة، بل هو تخلي من الفيفا عن واجباتها بصفتها الجهة الحارسة لكرة القدم العالمية. هذا ويقضي مشروع رئيس الفيفا جاني إنفانتينو إلى إنشاء شركة تتولى إدارة الأنشطة التجارية وتنظيم كأس العالم وبطولاته الأخرى وزيادة التمويل المخصص لتطوير كرة القدم من خلال استقطاب مستثمرين من الخارج، فيما يحتفظ الفيفا بالسيطرة الحصرية على هذه الشركة، ومن خلال دمج جميع برامج التمويل القائمة يأمل الاتحاد الدولي في توفير أكثر من 10 مليارات دولار خلال العام الأربعة المقبل لتمويل تطوير كرة القدم، بخلاف الوضع الحالي حيث يعتزم توزيع 2.7 مليار دولار حتى 2030. ومع الانتقادات الكبيرة خرج رئيس الفيفا إنفانتينو مدافعا عن المشروع.
3: فيفا فور انتربرايز أو FFE
5: فيفا فور وورد انتربرايز هو في الواقع مقترح وعرض يندرج ضمن عملية ديمقراطية وعملية تشاور، وقبل كل شيء يمثل فرصة وليس التزاما. وكما قلت فإنه يشكل بداية هذه المشاورات.
4: هذا وتشير التقارير إلى أن إنفانتينو طالب الاتحادات 211 الأعضاء باتخاذ قرارها بشأن المشروع منتصف سبتمبر المقبل. ولتمرير المشروع يحتاج إنفانتينو إلى دعم أغلبية الاتحادات، بالإضافة إلى موافقة مجلس الفيفا على هيئة اتخاذ قرار داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتتكون من 37 عضوا، 8 منها نواب للرئيس وهم رؤساء الاتحادات القارية، بالإضافة إلى 28 عضوا. هذا بالإضافة إلى رفض الاتحاد الأوروبي وأعضاء 55 بالأمس للمشروع. أعلن أيضا اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريب الكونكاكاف بأجمع أعضائه 41 رفضه للمشروع بعد اجتماع طارئ في الأمريكية. وجاء في البيان الرسمي إنه من خلال اجتماع عرب الأعضاء عن قلقهم إزاء غياب الإجراءات القانونية والمؤسسية السليمة المتعلقة بالمقترح والمهلة الزمنية قصيرة بشكل مصطنع لاتخاذ قرار بهذه الأهمية وعدم عرضه أو اعتماده من قبل هيئات الحوكمة المختصة داخل الفيفا. وقال الكونكاكاف إنه وبناء على ذلك قرر بجميع اتحاداته رفض المقترح وتكليف ممثليه في مجلس الفيفا بإبلاغ رئيس الفيفا بضرورة أن تمر أي مسألة مستقبلية عبر إجراءات الحوكمة الصحيحة من خلال الأجهزة التنفيذية. الجدير بالذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ب54 عضوا دعا أعضاءه إلى دراسة المشروع، وقال في بيان إن رئيس الاتحاد الأفريقي باتريس موتسيبي سيعقد اجتماعا الأسبوع المقبل مع لجنته التنفيذية لدراسة وتقييم المبادرة. وكان الاتحاد الآسيوي من جهته قد أعلن عن أسفه لكون المشروع كشف عنه للعلن دون استشارة للاتحادات الأعضاء. بإذن تعد أخبار رياضة، إلى اللقاء.

0: السابعة والدقيقة الخامسة والأربعون في استديوهات مونتي كارلو الدولية. تذكير بعناوين الأخبار معك هادي بطن.
1: ترامب يعلن هو التوصل إلى اتفاق لنزع سلاح حماس. الحركة تؤكد الاتفاق مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية هي من سيتولى موضوع نزع السلاح. باكستان تقول أن واشنطن وطهران تتفاوضان عقب استئناف القصف على إيران. الجيش الإيراني استهدف هذا الصباح منشأة عسكرية أمريكية في قاعدة أحمد الجابر الجوية بالكويت باستخدام طائرات مسيرة. السعودية تعلن إنشاء تحالف لتأمين الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر. وإسبانيا تستدعي السفير الإيطالي بعد موقف روما بشأن استبعادها من منطقة شنغن على خلفية موجة الهجرة غير المسبوقة من المغرب إلى إسبانيا.
2: ريتا خليل، هادي بوبطان، صباح مونتي كارلو الدولية.

0: ريتا، ما رأيك نخفف قليلا بعد أخبار الحروب في فقرة الثقافة؟ اكتشافات أثرية جديدة تكشف أسرار تل الدير بدمياط.
1: هكذا كشفت البعثة الأثرية المصرية التابعة للمجلس الأعلى للأثار عن مجموعة من شواهد القبور والتوابيت والتمائم الأثرية في منطقة تل الدير بمحافظة دمياط خلال موسم الحفائر الحالي. يعد هذا الاكتشاف من أهم الاكتشافات التي تساهم في فهم تطور الجبانات في دلتا مصر، حيث كشفت البعثة عن نحو 20 شاهدا من الحجر الجيري زينت برموز ومعبودات تدل على التأثر المتبادل بين الحضارتين المصرية واليونانية الرومانية، كما عثر على مباخر فخارية ومسارح مزخرفة وتوابيت فخارية، مما يلقي الضوء على طقوس الدفن والمعتقدات الدينية في العصر المتأخر والعصر الروماني. ويؤكد هذا الاكتشاف الأهمية الأثرية لهذه المنطقة.
0: بي تي اس طبعا باتت فرقة معروفة، بي تي اس الكورية الجنوبية تعلن عدم مشاركتها في جوائز غرامي لعام 2027.
1: نعم، أعلنت فرقة بي تي اس الكورية الجنوبية عدم مشاركتها في جوائز غرامي لهذا العام المقبل احتجاجا على استحداث فئة خاصة بموسيقى البوب الأسيوي. وأكد أعضاء الفرقة أن الموسيقى يجب أن تقيم على أساس جودتها لا على أساس اللغة أو المنشأ الجغرافي، معبرين عن أملهم في أن تقدر أعمالهم دون تصنيف إقليمي. من جهتها أعربت الأكاديمية التسجيل المنظمة للجوائز عن أسفها للقرار، مؤكدة أن الفئة الجديدة تهدف إلى تكريم الإبداع الموسيقي الآسيوي، لكن القرار أثار جدلا بين المؤيدين والمنتقدين الذين رأوا أنه قد يساهم في فصل الفنانين الأسيويين عن المنافسة العالمية.
0: ننتقل لريتا إلى بيروت، انطلاق فعاليات مهرجان بيافا.
1: انطلقت أمس في بيروت فعاليات مهرجان بيافا في دورته 13 والممتدة بين 30 و 31 من هذا الشهر، ونقلت الدورة هذا العام إلى ساحة الشهداء في قلب العاصمة. اختار منظمو بيافا هذا العام إهداء الدورة إلى روح الفنان الراحل وديع الصافي للمرة الأولى في تاريخ المهرجان. وأوضح مؤسس المهرجان دكتور ميشيل ظاهر أن اختيار ساحة الشهداء حمل بعدا رمزيا باعتبارها مكانا يجمع ذكرى الشهداء والاحتفال بالوطن. وأيضا هناك مشاركة شخصيات من 8 دول بينها تركيا، أرمينيا، الإمارات، البحرين، سوريا. وشهد اليوم الأول تكريم مجموعة من الطلاب. تتواصل فعاليات الدورة اليوم مع مرور أبرز النجوم على السجادة الحمراء.
0: قصة حياة ريتا تنقلنا اليوم إلى السعودية مع أحمد الدحاني مراسلنا.
1: نعم، وهي قصة اليوم عبد القادر التسعيني.
2: بجسد نحيل شاحب يتحرك العم عبد القادر في أسواق صغيرة في أحد أحياء المدينة، يحاول أن يبقى منتجا لأسرته حتى آخر لحظات العمر.
3: بالنسبة للوضع الحمد لله ماشي حالنا، عم ناكل ونشرب ونحمد الله الحمد لله، يعني مو مثل وقت كنا ببلدنا ولا هي تحتاج تلاقيها ولا الأكل اللي بدنا نساويها يعني.
2: أجبرت الحرب الأهلية السورية ابن الغوطة الشرقية وهو في 80 عمره على الهروب مع أسرته من سعيرها، لكنه هروب معلق برسم تعقيدات الحياة حين يصبح اللجوء حياة جديدة.
3: مواليدي 1936، يعني هلأ يعني بين 90 89، بعرف لك لتاسي وغيره وغيراته. وشكري ووتلي، يعني شكري ووتلي كان رئيسنا، شكري بيك وبعض من نوج وبقال لتاسي وفي كمان رايحين من بالي، يعني في غيره استلموا، يعني بعد منه استلموا يعني سوريا. وبعدين لما صارت الأحداث وقامت الأيام وشغلي وتفرقت العالم، صفيت العالم، كل ناس بديري.
2: 1,600,000 سوري يقيمون ويعملون في منطقة الخليج، نصفهم تقريبا في المملكة لاعتبار حجمها وتعدد مدنها. قليلون منهم عادوا بعد زوال النظام السابق، أما أكثرهم فلا زال الخوف والعامل المادي يبقي هذا القرار عالقا أمام الأسر السورية، ومنها ابن عبد القادر.
4: أول الأحداث يوميتها خطفوني بسوريا أنا، وبعدين بس طلعت وقام معي سيارة وقفوني وأخذوني، أخذوا لي السيارة وطلبوا من أهلي فدية، يعني طلبوا مبلغ معين، والحمد لله يعني تمشيت الأمور وطلعوني. بعدين دغري مشينا صار وجينا كلياتنا أنا وأبي ومرتي وأولادي، صرنا من أيام يعني 2012 تقريبا بدنا ننزل، بس لسه يعني مين ما بيتصل فينا بأننا لسه هدوا، يعني لسه الأمور وهي، فلسه بيقول لك الواحد هدي شوي هدي. بحالة واحدة إذا بدك تنزل على سوريا بيكون معك يعني رأس مال تفتح تشتغل فيه، ونحن رأس مالنا بسوريا عدم مؤاخذة الأرض تبعنا والبيت، يعني ما عندنا، كان عندنا محل كان عندنا سيارة راحت بالأحداث.
2: ومع هذا القرار بالاستمرار تبقى أسرة عبد القادر بين ماض قديم يحوي بيتها ومزرعتها، وبين ماض قريب صار واقعا يتجدد كل يوم.
4: صار لنا هون ضلع، يعني مثل الوالدة شلون بدنا زلزلنا على سوريا شلون بدنا نرجع نزورها بالبقية، وشلون بدنا يعني عرفت هذا هم من يعني هذا الشيء كمان مثبتنا بالزايد، غير انه المدينة واهلها وطيبتها.
3: وقت قامت الاحداث وصارت هالاحداث تعرف صارت كل ناس لجماعة.
2: انها الحروب الاهلية حين تقسو على ابنائها وهم في عمر الراحة بعد التعب. أحمد الديحاني، الرياض، منتكر الدولية.
1: نصل إلى الفقرة الأخيرة لصباح مونتي كارلو،
0: النشرة العلمية، وهي مع إلي أيوب.
5: أهلا بكم إلى عدد خاص من النشرة العلمية نلقي الضوء فيه على ضرر الاستهلاك المفرط للمحليات الصناعية الخالية من السعرات الحرارية. في السنوات الأخيرة تبوأت المحليات الصناعية منصباً بارزاً في حياتنا اليومية، فنجدها في المشروبات الغازية منخفضة السعرات ومنتجات العلكة، كما نجدها على شكل حبوب أو بودرة للتحلية تستهدف المستهلكين الراغبين في التحكم في وزنهم أو ضبط مستويات السكر في دمهم باعتبار أنها خالية من السعرات الحرارية. السؤال الذي يطرح نفسه، هل المحلي الصناعي بلا سعرات هو مرادف لمنتج ذي مأمونية عالية ويخلو من أي بعد مؤذن على الأمعاء؟ أو أن المحليات الصناعية هي ليست خاملة كما كنا نعتقد، بل تضرب التوازن البكتيري في الأمعاء وتخربط عملية الأيض على المدى الطويل؟ هذه المسائل التي هي محل اهتمام علمي بارز في الوقت الراهن، لأنها تقع عند نقطة التقاء بين التغذية وعلوم الأحياء الدقيقة والحالة الأيضية، تعمق بها ربيع خطاب الباحث في مجال التغذية والصحة الأيضية والأستاذ في قسم التغذية العلاجية ضمن جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل في السعودية. ربيع خطاب الذي ترعرع في الإسكندرية دقق في الضرر الصحي المتأتي عن المحليات الصناعية عبر دراسة تحليلية واسعة يكشف لنا عن تفاصيلها بصوته.
6: مع تطور علم ميكروبيوم الأمعاء أصبحنا نعرف الآن أن أي اختلال في توازن ميكروبيوم الأمعاء يزيد من خطر الإصابة بأمراض عديدة مرتبطة بالتمثيل الغذائي، منها السمنة ومقاومة الإنسولين والالتهابات المزمنة، وهي عوامل ممرضة. لهذا أصبح العلماء يعتبرون أن ميكروبيوم الأمعاء جزء مهم جدا من منظومة الصحة وليس مجرد عامل مهمل أو عامل ثانوي. وأصبح السؤال العلمي، وهل يمكن للمحليات الصناعية أن تؤثر في هذا المجتمع الميكروبي وبالتالي تؤثر في بعض المسارات المرتبطة بصحة الإنسان؟ دراستنا تناولت مراجعة علمية للأدلة المنشورة حول تأثير المحليات الصناعية على ميكروبيوم الأمعاء وعلاقتها بالصحة الأيضية. قمنا بتحليل 49 دراسة سابقة ركزت بشكل أساسي على الأبحاث المنشورة بين عامي 2010 إلى 2025، شملت مختلف أنواع الدراسات، منها الدراسات مختبرية، دراسات حيوانية، ودراسات بشرية، ودراسات رصدية. كان التركيز في هذه الدراسة على كيف تغير المحليات تركيب ميكروبيوم الأمعاء، وكيف يمكن لهذه التغيرات أن تؤثر في مركبات هامة كالأحماض الدهنية قاصرة السلسلة على سبيل المثال، وهل تختلف استجابة الأشخاص للمحليات نفسها أو أن التأثير ثابت لكل الأشخاص. بعد إجراء هذه الدراسة أظهرت النتائج أن العلاقة بين المحليات الصناعية وميكروبيوم الأمعاء هي علاقة أكثر تعقيدا مما كان يعتقد سابقا، وأن تأثيرها يختلف باختلاف نوع المحلى نفسه والجرعة المستخدمة وخصائص الفرد نفسه. فوجدنا على سبيل المثال أن بعض المحليات الصناعية قد تحدث تغيرات في تركيب الميكروبيوم المعوي بما فيها انخفاض عدد البكتيريا النافعة كبكتيريا اللاكتوباسيلاي والبيفيدوبكتيريوم، مع زيادة أنواع بكتيرية ترتبط بحالات الالتهاب في الجسم. كما لاحظ أيضا انخفاض في إنتاج بعض الأحماض الدهنية القصيرة وهي مركبات الهامة جدا للحفاظ على صحة الأمعاء، تنظيم تمثيل الجلوكوز وتحسين حساسية الإنسولين في الجسم. كما أظهرت الأدلة أيضا أن بعض المحليات قد تؤثر في سلامة الحاجز المعوي، مما قد يزيد من انتقال جزيئات مثل السكريات الدهنية المتعددة إلى مجرى الدم، وهذه المركبات قد تسهم في زيادة الالتهابات وتزيد من مقاومة الإنسولين في الجسم.
5: المحليات الصناعية التي تفسد ضمن الميكروبيوم المعوي التوازن بين البكتيريا الضارة والنافعة هي سكرالوز وسكرين وأسيسولفيم كي وأسبرتام وستيفيول غلايكوسايدز. كشفت أبحاث صينية جرت في جامعة هوباي بوليتكنيك عن أن التعرض طويل الأمد للمحليات الصناعية يزيد من خطر الإصابة بتصلب الشرايين. أما في الدراسة الأمريكية التي كانت شملت 21 تجربة سريرية عشوائية حول بدائل السكر وكانت صدرت عن باحثين من جامعة تافتس في بوسطن، فخرجت باستنتاج يشير إلى أن المحليات الصناعية non-nutritive sweeteners تقلل من حساسية الجسم للأنسولين وترفع مستويات الهيموغلوبين السكري، ولذلك ترتبط المحليات الصناعية بزيادة خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري، فضلا عن مفقماتها لمخاطر أمراض القلب والأيض. من هذا المنطلق دعا ضيفنا الباحث ربيع خطاب إلى تجنب الإفراط في استهلاك المحليات الصناعية بلا تقنين وحكمة.
7: في مونتي كارلو الدولية مختارات موسيقية لهذا

0: لحظات مستمعينا، ويأتيكم موجز الثامنة صباحا الذي نختم به فترة صباح مونتي كارلو لهذا اليوم. تمام الثامنة صباحا بالتوقيت الفرنسي.
1: موجز إخباري جديد مع نجوى بالمبارك.
2: شكرا ريتا، أهلا بكم مستمعينا. أعلن الجيش الإيراني استهداف منشآت عسكرية أمريكية في قاعدة أحمد الجابر الجوية بالكويت باستخدام طائرات مسيرة، واعتبر الجيش الضربة كردا على الهجمات الأمريكية الأخيرة على البلاد، وعلى ضربة استهدفت منزلا في جزيرة قشم. أعلنت حركة حماس موافقتها على اتفاق مع إسرائيل برعاية الوسطاء يتضمن نزع سلاحها مقابل انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار. وأوضحت الحركة أن تنفيذ ملف السلاح سيكون بإشراف اللجنة الوطنية لإدارة غزة بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي وإعادة الإعمار، فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى الاتفاق واعتبره خطوة نحو تشكيل حكومة فلسطينية جديدة في القطاع. كما شدد مجلس السلام على أن الأولوية أصبحت لتنفيذ الاتفاق وآليات التحقق منه. هذا وتستضيف العاصمة المصرية القاهرة قريبا اجتماعا لوسطاء اتفاق الهدنة في غزة، يضم بالإضافة إلى مصر الولايات المتحدة وقطر وتركيا، وذلك لبحث المرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار في القطاع. دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى وقف التصعيد في الشرق الأوسط غدا هجوم بطائرة مسيرة على ميناء دمياط، وهو الأول في البلاد منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط. من جهتهم قال الحوثيون أن لا علاقة لهم بالهجوم، وذلك بحسب ما أوردت وكالة الأنباء سبا اليمنية التابعة لهم. شهد جيب سبتة الإسبانية المتاخم للمغرب واحدة من أكبر موجات الهجرة غير النظامية في السنوات الأخيرة وسط سقوط قتلى خلال محاولات الوصول إلى المدينة سباحة، واستنفار أمني إسباني واسع في وقت اتفقت فيه مدريد والرباط على إعادة المهاجرين الذين دخلوا بصورة غير قانونية. من جهتها دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى تعليق عضوية إسبانيا في منطقة شنغن بعد موجة هجرة غير نظامية إلى سبتة. قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم إن قواتها قصفت سفينة تحمل شحنة عسكرية بالقرب من مدينة أوديسا الأوكرانية، وصعدت روسيا وأوكرانيا في الأسابيع القليلة الماضية من هجماتهما على السفن التي تقول كل منهما إنها تساعد الطرف الآخر في الجهود الحربية. أعربت أجهزة الأطفاء في فرنسا عن أملها في أن يكون الحريق الهائل الذي أتى على 42 ألف هكتار في إقليم جيروند بجنوب غربي البلاد قد تم احتواؤه. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
3: شكرا نجوى.
4: كافي شو عاطف علي صالح.

صباح الخير وأهلا بكم في مونتي كارلو ودوليا. نودع فريق الأخبار ونبدأ البرامج ونبدأ ببرنامج كافيشو ونحيي فالنطا في الإشراف التقني ونحيي كل المستمعين الذين التحقوا بنا في الأثناء، وأيضا سنرحب لاحقا بمن سيأتي. مرحب بالجميع. خبر جميل من سهول النبال، هناك حيوان مفترس يصعب فعلا تصوير هذا الحيوان أو التقاط الكاميرا، محاولة التقاط الكاميرا لصورة هذا الحيوان مفترس في الطبيعة، ونادرا ما نشاهد هذه الصور. هي النمور، النمور في النبال. الخبر الجميل، ارتفعت نسبة النمور في النبال بنسبة 20% خلال السنوات الأربع الفائتة لتصل إلى قرابة 429 نمرا. يعني تصور عدد قليل، ولكن هناك سعادة في كل آسيا وخاصة في النبال أن يرتفع هذا العدد إلى 429 نمر فقط، وهذا رقم قليل ولكن أيضا إنجاز كبير، لأنه كاد هذا الحيوان أن ينقرض تماما، وهو إنجاز مهم في مجال حفظ البيئة رغم التحديات الناجمة عن الاحتكاك بين البشر وهذا الحيوان بالتحديد، ويعزز مكانة الدولة الواقعة في منطقة الهيمالايا كنموذج ناجح في حماية هذه الحيوانات المفترسة. سهول النبال الجنوبية التي تعد موطنا لهذه الحيوانات النادرة وهذه القطط النادرة فعلا، وشكلت إزالة الغابات فعلا وخسارة الموائل والصيد الجائر تحديات كبيرة أمام أعداد من النمور في مختلف أنحاء آسيا، وحظية النبال بإشادة دولية لهذا النجاح. يعني نذكر دائما 429 نمر فقط، ولكن إشادة دولية بهذا الإنجاز، الحفاظ على النمور الأسوية النادرة. كم من الحيوانات النادرة أيضا نفتقد نحن في المنطقة ولا ننتبه لذلك، وخاصة الغزال الصحراوي في منطقة الخليج، الغزال الأبيض. هناك أيضا مجهودات حثيثة وصعبة للحفاظ على هذا الحيوان الذي يعيش في صحاري ممتدة على آلاف الكيلومترات في منطقة الخليج ومنطقة الصحراء الكبرى. نحيي كل المستمعين ونواصل المشوار.

من مونتكارلو الدولية سمعنا لجديد الفنان راغب علامة ويجعل الأجواء بهذه الأغنية الجديدة بعنوان كده كده. ونشكر عزيزة في المكتبة الإذاعية والموسيقية في مواعيد وفقرات برنامج كافيشو لهذا اليوم. بعد لحظات سنتوقف مع أبراج وعالم الفلك إبراهيم حزبون. حوارته اليوم الزميلة ريتا خليل. وأيضا حدث في مثل هذا اليوم والنشرة الرياضية، يعني الآن نتحدث فقط عن موسم الانتقالات الصيفية بعد أن ذهب كل اللاعبون تقريبا إلى عطل صيفية العودة في سبتمبر وبعد أجواء المونديال التي كانت مخيبة للمنتخبات، ومنتخب وحيد هو الذي كان سعيد بهذا الإنجاز، المنتخب الإسباني. بعد أخبار التاسعة مباشرة نتوقف مع لقاء الصباح، ينضم إلينا مخرج شاب رائع من موريتانيا، المخرج محمد الأمين، عن فيلم جديد بعنوان البحث عن السماء، يصور في نواكشوت، بين نواكشوت مارسيليا وميونيخ، أيضا مع فريق تصوير رائع. تحدثون عن هذا البلد وسط نواكشوت، كيف نمت هذه المدينة من الصحراء إلى المدنية، عمارات شاهقة يعني تغيرت بشكل راديكالي. نواكشوت لمن زار العاصمة وزار هذا البلد في آخر 10 سنوات. إذن محمد الأمين يوثق لهذه المرحلة. وسنتوقف أيضا مع مدونة اليوم، واليوم برسم هند الأرياني بعد أخبار التاسعة مباشرة لقاء الصباح. طبعا قبل أخبار التاسعة ومباشرة في نهاية النشرة الأخبارية وبداية الساعة الثانية سنتوقف مع هند الأرياني، وأيضا النصائح، ما هي أنواع العلاقات وكيف نبني علاقة واعية وصحية مع الكوتش صفاء الحميدة. اليوم سنتحدث عن الأطباق الشعبية البسيطة التي تطورت وأصبحت أطباق عالمية وأصبحت رمز للمطبخ اللبناني. نتناول هذه الأطباق في كل المدن، في كل العواصم، المطبخ اللبناني مع شجرة الأرز. دائما نشاهد هناك شجرة أرز، إذن هناك مطعم لبناني، المنقوشة والتبولة والمجدرة، مع الشيف من لبنان ينضم إلينا لميس حايك. جولة على موقع مونتكارلو الدولية mc-dolia.com، الأخبار السياسية، الأخبار الثقافية، الفنية، الرياضية، موقع جامع. هناك قنوات أيضا للفيديو، يمكنكم متابعة كل الأحداث بالصوت والصورة وتحليل، أيضا تحليل مقالات مطولة حول أحداث الساعة. بعد أخبار العاشرة مباشرة ينضم لي الزميل وديع في يعني رياضة شو، نتعرف على كواليس المونديال ونتعرف أيضا على أخبار السيد جاني أفانتينو وهو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم. نتحدث عن هذا الرجل هذه الأيام أكثر من نتائج المباريات وأكثر من المونديال، لأنه فعلا هناك أحداث وسوابق خطيرة تطرح ومواضيع تطرح وعلاقات ملتبسة أيضا بين هذا الرجل وبين الرئيس الأمريكي والشركات الراعية، وخاصة كيف سيسلم تنظيم المونديال والبطولات الأوروبية الكبرى لشركة خاصة لها علاقة بالفيفا. الشراكات غريبة، علوم سنشرح هذا الموضوع أكثر. وفي مساحة حرة لهذا اليوم سننتقل لقصص جميلة عن أفلام الكرتون ديسانيمي في، ونتذكر دائما الأردن عندما نشاهد أي فيلم للرسوم المتحركة، في نهاية الفيلم تجد الأردن أو تجد تسجيلات أو تجد اسم الشركة، ولكن دائما في الأردن. الأردنية جودي شحاتة تنضم إلي الآن وهي مهتمة بصناعات ودبلجة أفلام الكرتون وأيضا وضع الموسيقى والأغنيات. شابة رائعة، نتعرف على كواليس صناعة الأفلام، أفلام الرسوم المتحركة، كل ذلك في كافيشو لهذا اليوم. بكلمة بسيطة، لماذا جاني أفانتينو كان أهم حدث في مونديال 2026؟

0: من مونتي كاردو لبرنامج كافشو الآن فقرة أبراج معلم الفلك إبراهيم حزبون، حورته اليوم زميلة ريتا خليل.
1: أبراج مونتي كارلو الدولية.
2: إلى موعدنا اليوم مع الأبراج ومع عالم الفلك إبراهيم حزبون. صباح الخير.
3: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا ريتا.
2: إبراهيم، وين وصل القمر اليوم وشو زوايا العملهم؟
3: القمر موجود في برج الدلو مثل امبارح، بس مش على طول، لغاية الساعة 2:15 بعد الظهر، بعد ذلك ينتقل إلى برج الحوت. في عنا خلو مسار ابتدى من امبارح بالليل ومستمر معنا لغاية الساعة 2:15 بعد الظهر، بمعنى آخر النص الأول من النهار لغاية الساعة 2:15 لا يصلح أبدا لأي خطوة جديدة أو مشروع جديد. أما بالنسبة للزوايا فعندي زاوية واحدة متأخرة كتير بالليل قبل منتصف الليلة الجاية بحوالي ربع ساعة، هي تربيع بين القمر وأورانوس. هاي بتخلينا نشعر بالملل من أي عمل روتيني عم بنقوم فيه. وحب أقول آخر شيء إنه ساعات المساء اليوم مناسبة للزراعة ولقص الشعر لإطالته.
2: خلينا نشوف كيف رح يكون علينا هذا اليوم ونبدأ مع برج الحمل.
3: الحمل بنقول له اليوم كمان انت نشط اجتماعيا، بس اليوم يختلف عن امبارح. اذا في صديق وعدك ينفذ لك مطلب في النص الاول من النهار على الاغلب مش راح يطلع في ايده. بالنسبه للحمل كمان مشكله ثانيه جايه بالمساء لما القمر بينتقل على الحوت بعد الظهر، هون الحمل بشعر بنوع من التعب او الملل. هاي اشاره لبكره وبعده، لازم يدير باله على صحته على اكله، احتمال انه الوضع الصحي ما يكونش بأحسن حالاته أو بيصير مضغوط في مجال الحمل. الشيء الإيجابي عند الحمل إنه الفترة هاي بتتم عنده فرصة حلوة لإقناع أفراد العائلة بوجهة نظر.
2: تركيز الثور.
3: الثور مركز أكثر شيء على عمله على مركزه الاجتماعي. اليوم طبعا يختلف تماما عن امبارح على اعتبار أنه بيقدرش يقوم ولا بأي خطوة جديدة في مجال العمل، سواء كان مثلا موظف ما يتقرب من المسؤولين ما يطلب منهم أي مطلب كله على الفاضي، أو بيشتغل بشكل حر مستقل. فبنقول له كمان دير بالك هوني، خلي الأمور مثل ما هي، نقي يوم تاني حتى تستفيد منه. في ساعة متأخرة من بعد الظهر وفي المساء الثور بينشط اجتماعيا، هو اللي ممكن يحقق أمنية بمساعدة الصديق أو ممكن يشارك مع صديق بحفلة أو مناسبة سعيدة.
2: كيف أمور الجوزاء؟
3: الجوزاء نشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة. اللي بيسوق بالسيارة بنفسه من مدينة لمدينة يطلع قبل بوقت، يركز أكثر على الشارع. التجار في عمليات الاستيراد والتصدير ينتبهوا لكل صغير وكبير ما يتورطوا. كمان بالنسبة لمواليد برج الجوزاء في رغبة شديدة للتقرب من الأحباء، بس الأجواء الرومانسية مش كتير دافية. في ساعات بعد الظهر والمساء الجوزاء أفكاره بتنصب أكثر شيء على العمل ومركزه الاجتماعي، فبنقول له بإمكانك أنك تخطط أو تدخل تغيير إذا في إمكانية تستفيد من ذلك.
2: أجواء السرطان.
3: السرطان أجواء مالية من امبارح مشغول، واليوم كمان مشغول في ضبط الأمور المالية المشتركة. هو من جهة في فرصة لمكسب مالي بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض، بس من جهة تانية ممنوع يكفل أو يقرض إنسان مال أو يدخل بشراكة مالية جديدة. وينتبه كمان مولود برج السرطان ينتبه على صحته. في ساعات بعد الظهر والمساء السرطان بينشط يا في سفر بعيد أو اتصال بعيد.
2: الأسد
3: مركز أكثر شيء على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر. مع الأسف الشراكة العاطفية مش كتير مشجعة، الأجواء الرومانسية مش ناجحة. تاني شيء بالنسبة له ألا يلتزم تجاه الطرف الآخر كشريك، إن كان شريك عمل أو شريك عاطفة، بأي شيء لا قولا ولا فعلا لغاية الساعة 2:15. في ساعات بعد الظهر والمساء الأسد تتاح له الفرصة للحصول على مكسب مالي، هذا بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض أو من تركة أو ميراث، بس مطلوب من الأسد أنه ينتبه هون، لأنه يا صحته يا صحة إنسان عزيز عليه بتكون بحاجة للرعاية أكثر.
2: أبرز ما عند العذراء.
3: أكتر شيء بارز عند العذراء مثل امبارح ضغط العمل، بس اليوم بيقدرش بادر بعمل جديد، إذا نواصل عمل ابتدى فيه من قبل وما قدر يكمله. بالنسبة للعذراء بنلاحظ شكله جميل وجذاب لأفراد الجنس الآخر، أجواء رومانسية حلوة، بيقدر يستغل الأجواء الرومانسية في ساعات بعد الظهر والمساء لما الأمر بينتقل إلى الحوت، هناك بيعزز الشراكة، شراكة عمل وشراكة عاطفة، لكن هي شراكة عاطفة تعطي مجال لقضاء سهرة ممتعة مع الطرف الآخر.
2: الميزان،
3: الميزان عنده رغبة للتقرب من الأحباء، بس الأجواء الرومانسية مع الأسف مش كتير مشجعة. بيسمعوا خبر حلو تعلق بإنجاز لواحد من أولادهم في ساعة بعد الظهر والمساء، بيبدأ العمل يتراكم عندهم تدريجيا، فمطلوب منهم طبعا أنه ما يبالغوا في أي جهد جسماني اللي بيساعدهم في إنجاز العمل. وجود الشمس في برج الأسد،
2: في شيء جديد عند العقرب؟
3: الجديد عند العقرب هو في ساعات بعد الظهر والمساء، هناك العقرب بيدخل فترة كتير حلوة تدفع فيه للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم. الأجواء الرومانسية الدافية بيعززوا العلاقة، في منهم بيبدوا علاقة عاطفية جديدة، بيقدروا مارسوا نشاطات فنية وأدبية بتكون ناجحة معاهم تماما، وبيسمعوا خبر حلو بتعلق بإنجاز لواحد من أولادهم، هذا كله من بعد الظهر للمساء. لكن من الصباح لغاية الظهيرة العقرب مشغول بأمور البيتية والعائلية، بنقول له ما تدخل ولا أي تغيير ولو بسيط على المسكن، وأهم شيء ما تقوم بصفقة عقارية لا بيع ولا شراء.
2: وشو بنقول له للقوس؟
3: القوس بنقول له دير بالك، هون في الساعات ما قبل الظهر في عندك حركة، اتصالات، لقاءات، سفريات، بس إذا بتسوق بالسيارة بنفسك جوا البلد اطلع قبل بوقت، ركز أكثر على الشارع. إذا في عندك امتحان أو مقابلة لغاية الساعة 2:15 استعد وركز إذا بتقدرش تغير الموعد. التجار المحليون نقول لهم كمان ديروا بالكم من الأوراق المالية المغشوشة في ساعات بعد الظهر والمساء. القوس بيفضل الأجواء البيتية والعائلية والعقارية، بيقدر يقوم بصفقة عقارية في ساعات بعد الظهر والمساء أو يدخل تغيير أو تعديل على المسكن.
2: الجدي،
3: الجدي من امبارح لاحظنا عليه مشغول في ضبط ميزانيته، وبنقول له كمان اليوم في فرصة لمكسب مالي، هذا المكسب بيكون على الأغلب من العمل أو عمل إضافي أو تستريد مبلغ بدك إياه من قبل، بس دير بالك ممنوع شراء أي حاجة ثمينة لغاية الساعة 2:15 بعد الظهر. خفف من النفقات قديش بتقدر في ساعة بعد الظهر والمساء، تكتر عند الجدي التنقلات والسفريات لكن أغلبها لمسافات قصيرة، بيكون عندهم تعامل إيجابي مع الإخوة والجيران، وساعات المساء ممتازة حتى السهرة كمان لطلاب الابتدائي والثانوي للدراسة والمطالعة.
2: الدلو يلي هو بطل الأبراج اليوم.
3: نعم، الدلو بطل الأبراج صحيح، ولكن مقيد لأنه خلو المسار موجود عنده، إذا بيقدرش يبادر اليوم ولا بأي خطوة جديدة يواصل عمل ابتدى فيه من قبل وما قدر يكمله. في ساعات بعد الظهر والمساء بنبشره بمكسب مالي جاء على الطريق أو هدية أو جائزة. المكسب المالي على الأغلب بيكون للعمل أو بيسترد مبلغ بده إياه من قبل. وطبعا بالنسبة للدلو الفترة هاي لأن الشمس موجودة قباله ينتبه لصحته لأنه شوي بتنزل من الطاقة.
2: يبقى لنا الحوت.
3: الحوت امبارح واليوم مش الفترة المثالية إله في ساعات ما قبل الظهر، شاعر بنوع من التعب أو الملل مسيطر عليه، فبنقول له حاول إنجاز اللي بتقدر عليه من العمل الضروري والعاجل اللي تراكم عندك من قبل، بس ما تبادر ولا بأي عمل جديد. في ساعات بعد الظهر الحوت بيفتح صفحة جديدة، بيكون مليان طاقة مليان نشاط، وهي إشارة حلوة لبكرة وبعد يومين حلوين جايين على الطريق.
2: وأخيرا بسألك عن مشاهير اليوم، مين اخترت لنا؟
3: اخترت شيف انجليزي اسمه فيرغوس هندرسون، بدير مطعم في شارع سان جون، سماه على اسم الشارع. على فكرة هذا الزلمة كل اكله بريطاني طبعا، بس النبيذ بيستورده من فرنسا من عندكم.
2: شكرا لك.
3: شو بقى اهميتكم.
2: صحيح، شكرا لك ابراهيم حزبون. إلى اللقاء،
3: يوم سعيد، باي باي. يا ريت، ويعطيك العافية.
2: مرسي، باي باي.
3: باي باي.

0: كوتشينج عاطف علي صالح.
1: صباح الخير وأهلا بكم في مونتي كارلو الدولية. سعداء أن نلتقي بالدكتورة صفاء الحمايدة، وهي دكتورة في العلاقات الدولية والدبلوماسية وباحثة ومتحدثة في شؤون الوعي. أهلا وسهلا دكتورة صفاء.
2: أهلا فيك عاطف.
1: يعني اليوم سنتحدث عن الوعي والعلاقات في هذا الواقع الافتراضي المحدود واللا محدود أيضا. كيف نعرف أولا العلاقات؟
2: رائع أن نتكلم في العلاقات. نعم. هذا من أعظم الأمور ممكن نعملها عاطف، لأنه أساس كل شيء في هذه الدنيا على العلاقات. يعني مع جسدك الموضوع علاقة، مع المال أيضا علاقة، مع العمل والمشاريع علاقة، معك أنت ونفسك وأفكارك هي علاقة. فلما نبدأ حديثنا في الوعي بالعلاقات، هو من أعظم البوابات التي ندخل فيها للحديث عن الوعي. العلاقة يا عزيزي في اللغة العربية وفي أي لغات أخرى، لو جيت تدور في الفهرس، العلاقة ما بين وبين هي تلك المسافة التي بين شيء وشيء، نقطة ألف ونقطة باء، أو شخص وشخص. فإذا العلاقة بتعريفها الصرف هذا هي عبارة عن عملية انفصالية.
1: عملية
2: انفصالية.
1: طيب
2: لأنه
1: كيف؟
2: تفترض أنه في أنت وأنا وفي مسافة بيننا اسمها العلاقة. إذا هي كأنها حاجز وفاصل بيني وبينك، أو بيني وبين
1: العلاقة هي فاصل بين الشخصين.
2: مدام احنا بنعطيها اسم علاقة،
1: طيب
2: العلاقة هي تلك المسافة التي بين شيئين.
1: جميل.
2: فافتراضا ضمنيا لما أقول في مسافة بين ألف وباء، ضمنيا هما منفصلين وليس واحد. طب احنا تكلمنا في حلقات سابقة عن انه الوعي والطاقة، ان كل شيء في هذا الكون طاقة، وانها المادة الاولى لتتشكل باشكال مختلفة. طب اذا انا طاقة وانت طاقة، ليش يكون بيني وبينك مسافة؟ ليه ما أكون أنا وإنت واحد؟ ليه ما أكون أنا وكل ما حولي واحد؟ فأنا لا أتحرك من مكان العلاقات اللي الآن موجودة في الواقع الافتراضي، وأنا الواقع الافتراضي لا أعطيه صفة إلا المحدودية. الواقع الافتراضي ماذا هو يا عزيزي؟ الواقع الافتراضي هو كل ما أسقطته أنت نتيجة استنتاجاتك وفرضياتك ووجهات نظرك وأفكارك وأحكامك ورفضك وتجنبك، وكل ما فيك في داخلك كده في الكورتكس أطلقته على هذا الواقع بتاعك، فأصبح واقع افتراضي محدود ضمنيا.
1: طيب.
2: مدام افتراضي هو محدود، وهو في الواقع الافتراضي هذا هو اللي ممكن تتكون فيه الانفصالات والانقسامات، وبالتالي يكون في علاقة. فتجلس تلاقي زوجة وزوجها بيتكلم طول الوقت، أنا أعطيته هو ما أعطاني، هو أخذ مني وأنا ما أعطيته، وإلى آخره من حالات الانفصال التي تؤدي إلى عذابات. العلاقات عبارة عن يعني دراما وتكرارها يسوي تروم.
1: يعني شرحت شيء مهم أستاذ صفاء، العلاقة هي المسافة بيني وبينك، فبالتالي لا تعني أننا في رباط مقدس أو في رباط
2: أبداً.

0: أو في رباط ملائكي
1: أبدا.
0: طالما إن هي علاقة فهي تحتمل كل شيء،
1: طالما تخضع لمقاييس الواقع الافتراضي هي ليست إلا انفصال ما بين شخصين.
0: نعم.
1: وتحقق وتجسد الانفصال. عايزين ننطلق من علاقة خلق مشترك، علاقة حيث أنا وإنت، أنا أقدرك كتشكيل طاقي، كاختيارات، ككيان، وأنت تقدرني بنفس ما أحتويه من من من من من اختيارات ومن رغبات ومن قدرات ومن إمكانيات. هنا أنا وأنت بندخل أوتوماتيكيا في حلق، في حلقة أو في حقل خلق طاقي مشترك، ونستطيع أن نخلق علاقة من أجمل ما يكون، سواء صداقة، أخوة، زواج، مهنية، أيا كان مسمى العلاقة ما يهم، لابد أن تشمل 5 عناصر حتى تسمى علاقة واعية أو علاقة خلق مشترك.
0: جميل، أن نتعرف على 5 عناصر هذه.
1: 1، الإكرام.
0: يا ريت تكتبوا معنا، يعني من يتابع الآن كوتشينغ أن يكتب
1: الإكرام.
0: الإكرام، طيب.
1: الإكرام لابد أن في علاقتي مع أي شيء وكل شيء، وعلاقتي حتى مع نفسي، أن أكرم نفسي وأكرم اختياراتي وأكرم الذي أمامي واختياراته. فلو في أي محاولات للسيطرة أو التحكم من طرف أو من الآخر، سواء بطريقة لطيفة أو بطريقة عنيفة، مش مهم الطريقة، محاولات التحكم معروفة وتكشف بكل بساطة ونتكلم فيها
0: يعني
1: كثير.
0: مجرد المحاولة هي
1: طبعا، لأنه ما فيها إكرام. لا يسعنا واحد أمام الآخر إلا أن يكرم اختياراته أيا كانت هذه الاختيارات.
0: طيب.
1: وهذا موجود، يعني بدنا نحطي عليه أمثلة في الآيات وفي كذا، موجود كثير. النقطة الثانية هي الامتنان.
0: جميل.
1: والامتنان عزيزي عاطف يتجاوز ما نسميه الحب. وليش يتجاوز الحب؟ يتجاوز الحب بالتعريف المحدود المتعارف عليه الآن. الحب الآن هو بيحبني ما بيحبنيش، جاب لي ما جاب ليش، وداني ما ادانيش، رحمني ما رحمني. لا، هذه قصص، روايات، هذه أغاني. هذا ما هو ده متكلم عليه. احنا متكلم على امتنان. ماذا يعني الامتنان؟ معناته أنا ممتنة لوجودك في هذا العالم ولوجودك في حياتي، بغض النظر أنت بتعطيني أو ما بتعطيني. أنت بنورك أنا أمتن لوجودك، والعكس صحيح، أنت تمتن لهذا الوجود في وجودي في العالم ووجودي في حياتك. فشعور الامتنان دائم يسائد، لا له، ليس له علاقة بمسمى العلاقة اللي بيننا. يعني لو شخص انفصل عن شخص، يبقى امتناني لك بتركيبتك، ما بينهز،
0: أتمنى لك الخير،
1: ما بينهز، لأنه مش مبني على كم بتعطيني وكم باخذ منك. النقطة الثالثة السماحة، والسماحة بحط تحتها أسطر إلى ما لا نهاية. لأنه لو كانت العلاقة لا تتسم بالسماحة، وماذا تعني السماحة؟ السماحة هي أن تسمح لنفسك وللآخر أن يكون ما يرغب أن يكونه، وأن يفعل ما يرغب أن يفعله، في الوقت الذي يتناسب معه. علاقات السيطرة المستمرة والتحكم المستمر تخلق انفصال. علاقة السماحة حيث أنا أسمح لك، ممكن أنا وياك نكون شريكين في مشروع أو في صداقة أو في رحلة أو في أي نوع من أنواع العلاقات المهنية، وأنت باختياراتك تختار اتجاه يختلف عن اتجاهي. طالما اختيارك المختلف هذا لا يؤثر ولا يضر باختياري، فأنا أسمح لك بذلك. إذا بدأ يضر باختياري، أنا أيضا أسمح لك بذلك، ولكن خارج دائرتي. فالأساس أن أسمح لك، وإني ما أحكم عليك لأنك اخترت اختيار مختلف. يمكن واحد يختار الفقر والتاني يختار الثراء، فمش لازم أقول هو فاشل وهو سيء وأعطيله تصنيفات. أنا أسمح له أن يكون، وإذا بتناسب معايا هيكون ضمن دائرة وحقل العالمي أو خارجها.
0: نعم.
1: بكل بساطة.
0: طيب، 4،
1: النقطة الرابعة عزيزي، وهي نقطة الثقة. الثقة وهي ليست ثقة في الأشخاص اللي حواليك، الثقة والصدق مع بعض. وهي لا تعني الثقة في الشخص، أنا والله بثق فيك وأنت لما رحت تعرفت على واحدة تانية أنت خنتني، أبدا ما يعمر بيكون الأمر بهذه الطريقة. الثقة هي ثقتك في نفسك، ثقتك أنك لم تأتي هنا لتتعذب، ما جيت هنا عشان تعيش حياة ضيقة، ما جيت هنا عشان تتبهدل، أنت جيت لهذه الحياة مكرم وكرمنا بني آدم، وعندك عهد وأمر من الخالق يقول لك أنه سخرنا لك ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما. فمن أين فقدت الثقة ومتى فقدت الثقة؟ هذه ترجع تشوفها مع نفسك، لا تشوف زوجك زوجتك شو بتعمل ولا زوجك شو بيعمل. النقطة الخامسة والأخيرة التعري أو الشفافية، إذا بدي أتكلم وأستعمل لفظ قريب للناس، ولكن الشفافية هنا لا تعني أني أكون شفاف وأخرج كل شيء في داخلي أمامك، لا، التعري هي أن أكون عندي القدرة والسماحة مع نفسي، أن أكون في تعري كامل مع نفسي. لا بأس أني أكذب عليك يا عاطف، لكن أكيد ما لازم أكذب على نفسي. وإيش معنى أني أكذب عليك وما أكذب على نفسي؟ يعني لا بأس للتراحم أنه لو جيتك متأخرة ما أقول لك أنه أنا والله نسيت الموعد، أقول لك يعني معلش زحمة في الأجواء، زحمة في الشوارع وإلى آخره، لكن على نفسي أنا لازم أكون عارفة أني أنا نسيت الموعد، وأشوف إيش اللي ممكن أغيره في عالمي وفي... وطبعا أنا أعطيتك مثال بسيط ولكن التعري كلام كبير نتكلم
0: صحيح فيه. شكرا شكرا دكتورة صفاء الحمايدة، دكتورة في العلاقات الدولية والدبلوماسية.
2: يومياً مع كافي شو من الثامنة إلى الحادية عشرة على موتي كارلو الدولية.

0: من مونت كارلو الدولية مريم ماكيبا، هذا الصوت الرائع الجميل من جنوب أفريقيا.
1: مذاقات من العالم.
0: سفير لبنان الأول هو المطبخ، لا أدري إن كان الشيف لميس حايك ستتفق معي أم لا، ولكن في كل العواصم الأوروبية والعربية، في الأزقة، في الحارات، في المدن الكبيرة، نشاهد شجرة الأرز في الشوارع الضيقة. هناك مطعم لبناني. صباح الخير شيف لميس حايك.
2: يسعد هالصباح، يسعد صباحك وصباح كل المتابعين.
0: يلا سفير لبنان بامتياز المطبخ اللبناني.
2: صح
0: وهناك مكونات، يعني المطبخ غني وخفيف، وأيضا يعني بيصلح لي تيك أوي، أول الإنسان يجلس ويأكل، فهو مزبوط. يناسب السياح من كل أصقاع العالم.
2: صحيح، يعني بس تقول مطبخ لبناني بتقول منقوشة، بتقول تبولة، بتقول ورق عنب. فطبعا هيدي إلى أصول وإلى بدايات كيف وجدت هيدي الأطباق وكيف تطورت مع الأيام. فيني خبرك إنه هاي القصص بلشت من خلال تلبية حاجات الناس، يعني شو بقول المثل، الحاجة أم الاختراع.
0: صحيح،
2: يعني بلشنا نحضر من حواضر البيت، وكانت الانطلاقة لكل الأطباق اللي هلا نحن منحبها ونعتمدها ونفتخر فيها. أكيد
0: يعني لكل طبق قصة، ونحن بنلتهم هذه الأطباق ونتلذذ بها، ولكن لا نعرف تاريخها كالمنقوشة والتبولة والمجدر. يا ريت نتعرف معك على تاريخ وكيف تطورت هذه الأطباق.
2: طبعا نحن أوكي، هلا بالنسبة للمنقوشة فينا نقول بلشت البداية كانت مرتبطة بالحياة اليومية، كان يعني كانوا بالماضي يحضروا الخبز بالبيت على الصاجة. كان الموضوع كان عن طريقة بحث للاستفادة من تحويل المنقوشة كمان لطبق يشبع أكثر. فهون دخلوا كمان الأشياء المتوفرة بالبيت اللي هي الزعتر، زيت الزيتون، الكشك، الجبن، يعني كله من حواضر البيت. وهون تحولت للمنقوشة اللي احنا هلا بنعرفها ومنحبها كتير. وجبة صحية خفيفة وبتشبع بنفس الوقت، يعني حتى ممكن اعتمدوا منها مثلا شيء حلو، مثلا قدموا لنا فطيرة السكر. انا بعدني لهلا كنت يعني بجيلنا نحن بوعة بجدي، كانت المرحومة التاتا انه بس تخبز اخر شيء نحن ما ناكل فطيرة سكر، قداش هي طيبة ولذيذة. يعني
0: طيب، يعني حتى نتعرف معك شيف، ما هو تقريبا برايك اقدم طبق او من الاطباق الاولى؟
2: حاحكيك عن المجدرة، يعني أنا قريت يعني امبارح عملت بحث وهيك إنه هي أكثر شيء وجدت، كان هون المنطقة كلها كان اسمها بلاد الشام. وكمان مثل ما قلت لك وخبرتها كانت حياة الناس بسيطة.
0: صحيح،
2: يعني يعتمدوا على الأشياء الموجودة بالأرض الموجودة ببيتهم، يعني العدس، البصل، البرغل، هو ثلاث مكونات موجودين بكل بيت لبناني أو عربي.
0: طيب،
2: وممكن تتخزن على وقت طويل، يعني هي متواجدة كل الموسم، كل مدار السنة. فأكيد هون بلشت فكرة المجدرة كيف جمعوهم مع بعض، وتحول هيدا لوجبة مشبعة ولكل عائلة بكل منطقة. أكيد كل منطقة بتحط لمستها الخاصة، يعني إذا بتروح على هاي المنطقة بتقلك لا نحن بنعملها هيك، بتجي على الجنوب بيقولولك بنعملها هيك. بس بالنهاية الاتفاق والهيدا الفكرة إنه المجدرة طبق طيب كتير، وأكيد بيرافقوا السلطات هيدا الوجبة تعتمد وجبة رئيسية يعني عندنا نحن هون بالمنطقة.
0: يا ريت نتعرف عليها، يعني نتعرف على المجدرة، بعد ذلك ننتقل إلى المنقوشة ونتعرف على الكبة النية والتبولة والفلافل.
2: الكبة النية أكيد المازة اللبنانية غنية
0: تماماً.
2: صحيح،
0: يلا نبدأ بالمجدرة.
2: المجدرة أكيد هلا نحن حاحكيك عن المجدرة، بنقولها المجدرة الحمراء.
0: طيب،
2: يعني نحن بنكرم بصل كتير ومنخليه ياخد هيدي، بنخليه ياخد لون كتير كتير غامق، يعني مش يعني لدرجة مش حنقلك الاحتراق، من كأنه عم نكرمله للبصل، ياخد هيدي الدخن، دخنة الشوى يعني.
0: نعم، يكون لونه ذهبي.
2: بعدين العدس فبنجمعهم مع بعض، فهي النكهة بالبصل.
0: ممتاز.
2: وطبعا بينضاف البرغل لتكون أكثر مشبعة، وطبق رئيسي، وزيت الزيتون أكيد هو أساسي بهيدي الطبق. هلا في ناس تعمل كمان المجدرة، فينا أنا بدل البرغل نضيف رز، نصير نقلها مجدرة رز كمان.
0: طيب، والمنقوشة؟
2: المنقوشة العجينة هي كانت أكيد مثل ما قلنا بلش هو عجينة الخبزة، اللي نحن هي عبارة عن طحين وخميرة وزيت وملح، عجينة كتير بسيطة. بعدين اتطورت انه صاروا يدخلوا لها هيدي المكونات مثل الزعتر، يعني انت بس تعجن العجينة اكيد بدك تريحها وقت لتخمر وتنفخ وتعطيك اكيد طعمة اطيب وتكون ناجحة العجينة معك. صاروا يضيفوا لها المكونات اللي هي لنا الزعتر، الكشك، حتى الكشك له قصة اكيد كيف استخرجوه من اللبن، كيف حضروه، بيحتفظوا فيه لفصل الشتاء. فهون وصلنا للمنقوشة، وأكيد الجبنة كمان اللي مستخرج من الحليب، يعني كانت كل الضيع زمان عند البقرة وعند المعزاية بيستخرجوا الحليب الطازة. فكله مع تطور. أنا ما يعني ما بقول لك في أكلة يعني حدا بيقول أنا اخترعت، أنا بقول هي مع تطور الأجيال.
0: نعم.
2: كيف بلشت من الحاجة وقدرنا نوصل لهيدي المرحلة اللي احنا فيها، إنه صاروا من ضمن المازة، من ضمن الأطباق اللي نحكي فيها عالميا.
0: نعم. يعني معروف الهجرة اللبنانية هي من أقدم الهجرات للعالم، يعني تحدث عن أمريكا اللاتينية، عن أوروبا، وأيضا المطبخ اللبناني أصبح غني بنقل التجارب. أيضا هناك تجارب تتكم من أمريكا اللاتينية، من أوروبا، ومن تركيا، من اليونان، وتم تعديل الطبق، الوصفات تماما تطورت. فبالتالي حديثين عن الكبة النية، يعني أيضا هذا طبق مميز لا يوجد في أي مكان سواء في لبنان.
2: صحيح. الكبد الني نحن طبعا بلبنان مشهورين فيها، وخاصة على البلاطة، يعني كانت من زمان طبعا مش مثل هلا موجود الماكينة الكهرباء.
0: صحيح.
2: كانوا على
0: كان يدوي
2: يدوية على البلاطة، يقعدوا هيك جرن، هو جرن الكبد بيقولوا له. وله المطرقة تبعه الخاصة، يعني كان هيدا تشوف يكون كتير مميز. هلا كيف بلشوا لا ياكلوا دحمنية، في قصص كتير. في ناس بيقولوا لك كان مثلا ناس ما قادرة تطبخ اللحمة فاضطرت تاكلها نية، أو كان في نوع مثلا من الحصار في كذا. لنوجدت هيدا الطبق، يعني هيدا كله له
0: تاريخ
2: بهيدا الشيء. لنوجدت الكبة إنه ما قدروا يحضروها، ما قدروا يطبخوها، اضطروا ياكلوها هيك فلاقوها لذيذة وطيبة. وبعدين صاروا يدخلوا لها الكمون اللي هي الأعشاب نحن عنا من المردكوش، من النعنع، من الحر، الكمون،
0: الثوم، البصل.
2: ثوم البصل أكيد بيعطي نكهة كتير كتير طيبة. وصار عنا الكبد الني اللي هي عبدالله بنفتخر فيها، والفراكي نحن كمان بنقول شيء اسمه فراكي، كمان كتير طيبة من مشتقات اللحم الني.
0: نعم. يلا يا ريت تشرحي علينا أكتر.
2: شو بدي خبرك كمان، شو بدي خبرك عن جد المطبخ الورق عنب. فينا نحكي عن الورق عنب كمان، يعني التبولي مثلا، احنا كمان فينا نحكي عن التبولي اللي هي مثل ما قلت لك العالم كانت بلش بحواضر اللي حواليها، لما كانوا هالحقلة تنزرع بقدونس ونعنع وبصل أخضر وبندورة جمعهم بطبق واحد اللي هو التبولي. هذا هلا طبق لذيذ ونحن بنفتخر فيه. بعدين يمكن دخلوا مثلا ليصير وجبة شوي هيك لذيذة أكثر، حطوا الرز معهم، صاروا يلفوا الورق العريش، يحوشوا عن العريش. صار عندنا كمان الورق عنب، يعني الانطلاقة كانت من كل شيء حوالينا، من كل شيء عم نزرعه، من كل شيء متوفر بإيدنا. انوجدت هيدي الأطباق اللي صارت هي هلأ علامة خاصة بالمطبخ اللبناني، بالميزة اللبنانية. شو بعد بدي خبرك؟
0: سلطات الباذنجان، أيضا المطبخ اللبناني غني بهذا النوع من السلطات،
2: البابا الغنوج. نعم. يعني المتبلات على أنواعها، حتى فكرة مثلا لما نقول الأشياء الحلو مثلا عندك لنقول الرز بحليب أو المربيات، كمان كيف انوجدت مثلا عنا حليب طازة وعنا رز بالبيت وعنا سكر، يعني هيدا كان الحلو البسيط التقليد اللي هو طيب. لقدش هلا نحنا عنا آلاف آلاف الملايين الأشياء الحلو بتضيع إذا فتح محل حلو من الأنواع والأفكار اللي بتشوفها الغريبة. شو بعد الرز بحليب عن جد أنا بعدني لهلأ بحضرها لأولادي، ومن أطيب أطيب الوصفات يعني.
0: الرز بالحليب
2: والمربيات كمان،
0: المربيات من الفواكه المحلية، البرتقال،
2: طبعاً
0: المشمش
2: إذا موسم طبعاً إذا موسم المشمش، إذا موسم التين. كانوا كمان يحضروا المربيات لفصل الشتاء من وبعد هلا مثل كمان، يعني عم اقول لك المربيات من انجح تنطلب حتى بالاوتيلات، تلاقي صحن المربى مع الزبده بالترويقه اساسي
0: يعني. طيب يلا اللي بيسمع علينا الان، ما هو اكثر طبق بتنصح الشخص اللي ما بيعرف المطعم اللبناني يبدا بهذا الطبق ويكتشف لذة المطبخ
2: اللبناني؟ يعني كل حدا بيشرفنا اكيد. نعم. اكيد كل حدا بيشرفنا على لبنان. لبنان مشهور ومثل ما عم اقول لك غني غني بالاطباء. اكيد اذا بحب يتروق يتروق المنقوشه، بنصحه بمنقوشه الزعتر عن جد. ده شيء اصناف الكشك الجبنه انواعها، السجق صار يدخل السجق ضمن المنقوشه، منقوش الزعتر مع خضره طبق غير شكل، والمازه اللبنانيه، المازه عن جد التبول الفتوش المتبلات ورق عنب الكبد النيه، من اطيب اطيب الاصناف. انا اوقات باكلهم عن جد بشبعني، ببلش بطبق رئيسي عن جد لانه بتاكلهم بشهيه وكثير طيبين.
0: يعني لميس حيك، يعني انا من الاستوديو مباشره ساذهب الى مطعم لبناني، جوحتينا من الصبح.
2: يا ريت يا ريت بتشرفونا. واهلا وسهلا فيكم.
0: شكرا شكرا شيف.
2: انا بتشكرك كثير، ميرسي كثير لكم على استضافتكم المميزه، كلكم ذوق.
0: الى اللقاء.
2: شكرا، الى اللقاء. اكيد اكيد. باي.
1: مونتي كارلو الدوليه. كافي شو

من مونتي كارلو ودولي وبرنامج كافش لحظات، ونستعرض أهم مواضيع موقع مونتي كارلو دولي mc-dolia.com. تنضم إلي الزميلة خلود.